حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القلب

لله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم

0: وجعلناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: وإن يكذبوك فقد كذبوا.

حارب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت

بنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

تجتمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله

ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

معارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. في ليلة واحدة تغير مصير أكبر دولة في العالم القديم. لم يتغير بسبب غزو خارجي ولا بسبب ثورة داخلية، تغير بسبب رؤية عجيبة أو ما يسميه البعض كابوسا رآه الملك في منامه. رأى بقرات عجاف هزيلات يأكلن بقرات سمانا قويات، مشهد مرعب أرعب الملك، وعجز كبار المستشارين والكهنة عن فهمه واكتفوا بالقول أضغاث أحلام. لكن هناك رجلا واحدا قابعا في ظلمات السجن كان يملك الشفرة السرية لإنقاذ البلاد من الجوع والموت. كيف تحول ذلك السجين إلى وزير الاقتصاد الأول في مصر؟ وكيف وضعت أول خطة تقشف في التاريخ لإنقاذ البشرية؟ ذلك الساقي، ساقي الملك الذي نجا من السجن، تذكر صديقه القديم يوسف وقال للملك: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى السجن وعرض ذلك أو تلك الرؤية على يوسف، ويوسف عليه السلام لم يتصرف كمفسر أحلام تقليدي، بل تصرف كخبير استراتيجي. لم يقل فقط ستأتي مجاعة ويسكت، بل قدم خطة عمل مدتها 15 عاما، 7 سنوات من الرخاء التي فيها زيادة الإنتاج، و7 سنوات من الجفاف التي فيها المجاعة، وسنة يأتي فيها الغوث. قدم الحل التقني تذروه في سنبله، طريقة تخزين متقدمة بحفظ القمح في قشره ليقاوم التسوس لسنوات. انبهر الملك، أمر بإحضار يوسف فورا، وهنا تظهر عزة النفس والذكاء لدى هذا النبي العظيم. رفض يوسف الخروج بذلك العفو الذي صدر من ذلك الملك، هو يريد البراءة التامة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ظهرت عندها الحقيقة واعترفت امرأة العزيز. خرج يوسف مرفوع الرأس، ليس كسجين معفو عنه، بل هو كشريك في الأمر والنهي. فقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لأن يوسف يعرف قدراته جيدا، طلب الحقيبة الوزارية الأخطر في تلك المرحلة، هي وزارة المالية والتموين أو وزارة الاقتصاد. فقال بوضوح: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. لم يقل لهم جربوني، بل قال: أنا لها. دارت الأيام وجاءت سنوات القحط، جاء الناس في كل المنطقة، وجاء إخوة يوسف من فلسطين يطلبون القمح، وقفوا أمامه، هو عرفهم وهم له منكرون. تخيلوا ذلك المشهد،

0: الإخوة الذين رموه في البئر يقفون الآن أذلاء يطالبون بالصدقة. كان بإمكانه أن ينتقم منهم، أن يسجنهم، أن يمنع عنهم الطعام، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. في لحظة المكاشفة العظيمة قال بدهشة: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم نطق بعبارة العفو العام التي مسحت كل جراح الماضي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في هذه القصة دروس ذهبية. أولها أن سيدنا يوسف طلب المنصب. في ثقافتنا قد نتردد في طلب المسؤولية تواضعا، لكن الدرس هنا: إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة والأمانة وهناك أزمة ستدمر المؤسسة، إن لم تتدخل فمن الواجب عليك أن تتقدم وتطلب القيادة. التواضع في موضع الكفاءة تضيع للأمانة. والأمر الثاني: التخطيط للأزمات قبل وقوعها. يوسف لم ينتظر وقوع المجاعة ليفكر في الحل، استغل سنوات الرخاء للإدخار لسنوات الشدة. في حياتنا المالية والإدارية لا تصرف كل ما في جيبك في وقت الرخاء، مفهوم فذروه في سنبله هو أصل في الاستدامة وترشيد الاستهلاك. الدول والشركات التي تنجو من الانهيارات هي التي تملك مخزونا استراتيجيا بنته في أيام العز. والأمر الثالث والأخير: العفو عند المقدرة. أصعب أنواع العفو هو العفو وأنت تملك سيف العقاب. يوسف لم يعفو عنهم وهو في البئر، بل عفى عنهم وهو على العرش. لا تثريب عليكم، يعني لن ألومكم، لن أعاتبكم، لن أذكركم بماضيكم المخزي. هذا هو التسامح النفسي الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم، اجتمع شمل العائلة ورفع يوسف أبويه على العرش وتحققت له الرؤية القديمة وخروا له سجدا. في قمة المجد لم يغتر يوسف بالسلطة أو الملك، ودعا قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه وقفات سريعة مع هذه المشاهد وما فيها من عبر وعظات. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، صناعة الخير لها كلفتها. وقل اعمل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في العلا هممكم وبوركت نفوس يسعد بصنائعها الوطن ويشهد بمحامدها الزمن. يدرك الواعون الهانئون بظلال دينهم الحنيف أنهم مطالبون بصناعة الخير سعيا إلى مكاسبهم الشخصية المباحة وإسهاما في رفعة أوطانهم وتنمية مجتمعاتهم ووصولا إلى عزة أمتهم ونهوض شأنها بين الأمم، ويعلمون أن صناعة الخير والسعي إلى المجد والنصر والتمكين لها كلفتها وتعبها، فهي تستنفد الطاقات وتأخذ من الأعمار وتستغرق كثيرا من الأوقات، غير أنهم على يقين بأن المجد لا ينال بالراحة والسكون، وأن رفعة المجتمعات وعزة الأوطان لا تتحقق إلا بالبذل والتضحية والعطاء والعمل الدؤوب وقوة العزائم وسمو الطموحات. ويؤمنون أن مساعيهم الحميدة في نصرة أمتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة وصيانة مقدساتها تترك أثرا بالغا في عالم يموج بالزيف، وفي زمن تتعالى فيه الدعوات التي تحاول فصلهم عن قضايا أمتهم وإضعاف انتمائهم وصرفهم عما يحفظ كرامتها وعزتها، وهم على يقين بأن ذلك من صميم العقيدة والمبادئ التي لا مساومة فيها ولا تفريط مهما اشتد الغبش وارتفعت أصوات التخذيل والوهن. وما يثبت المؤمن على هذا السبيل القويم حسن صلته بالله تعالى ودوام عكوفه على القرآن الكريم تدبرا واسترشادا واستنارة وتخلقا وعملا بمنهجه الحكيم، كما يثبته التكاتف والتعاون في بناء المجتمع وخدمة الوطن وصون ميادينه من العبث والفساد والسعي المتواصل إلى ازدهاره ونمائه ورخائه. فالمرء قليل بنفسه ضعيف، كثير بإخوانه قوي. ويكتمل هذا البناء بالوعي العميق بالواقع وإدراك مجريات الأحداث وفهم ما يحاك من تحديات، مع التزود بالعلم والمعرفة والسعي الدائم إلى التحسين والتطوير والارتقاء. فبالعلم تزدهر الأوطان، وبالمعرفة تنمو المجتمعات، وبالخير الصادق تبنى الحضارات. تقدم بسعيك لله جل بنور العلوم وحسن العمل على وطن طيب عزه بأبنائه يصحبون الأمل لهم همم سطر

0: صارت مفخرا تسامت تذلل وعر السبل وفوب وصايا الكريم الذي أبان السبيل وخير الملل ينيل العلا من سعى واتقى ويجزي بالخير من قد عمل. فهيا بنا لله ربنا فبرحمته يلقي الفجر سلاسله الذهبية فتمضي للعز أنفس أبية.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفات لا بأس بها حيال الآية التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
0: هي قليلة جدا نظرا إلى قصرها. أولا قوله تعالى ربنا وابعث فيهم،
3: قلقلة في باء وابعث فيهم.
0: جميل، وهي من أحرف القلقلة الخمسة، يجمعها قطب جد. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم.
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
0: أدغم تنوين رسولا في ميم منهم إدغاما بغنة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم،
3: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: إظهار النون قبل الهاء، وهي من أحرف الإظهار من أحرف الحلق. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
3: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
0: أخفي النون في الضمير قبل التاء، والتاء من حروف الإخفاء. أنت العزيز الحكيم.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
3: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: إنها حلقة من حلقات الدعاء التي معنا، حيث لهج إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل بهذه الدعوات المتتابعة. أولها ماذا؟ أولها تقبل منا، تقبل منا، فهذه دعوة لهما خاصة. واجعلنا مسلمين لك، كذلك دعوة خاصة لهما. ثم بعد ذلك عمم الذرية، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم قوله تعالى وأرنا مناسكنا، لهما ولكل من يتعبد بمناسك الحج والعمرة. قوله أرنا مناسكنا أي أرنا وأمة الإسلام والأمة المسلمة لك. ثم بعد ذلك لم يكتفيا بهذا الدعاء بعد التوبة، فماذا قال؟
3: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.
0: إذن هذا وجه الاتصال، باعتبار أن هذا من الدعاء الذي دعا به هذان النبيان العظيمان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا نبدأ بإعراب هذه الآية أيضا؟
0: نعرب جزءا منها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا،
3: رب منادى مضاف منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: وأداة النداء محذوفة يا ربنا، كما هو الاستعمال الجاري، وأن الأفصح في المنادى المضاف، وخصوصا إذا كان المنادى رب، أن يحذف منه حرف النداء. ربنا، رب مضاف،
2: كما قال داود نعم رب مضاف، والضمير المتصل مضاف إليه،
0: فهو في موضع جر بالإضافة أو بالمضاف أو بالحرف المحذوف. ربنا وابعث،
3: الواو يا أستاذنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: ابعث معطوف على اجعل، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة ربنا واجعلنا مسلمين لك وابعث فيهم، فابعث معطوف على اجعل،
2: وهو فعل أمر
0: مبني
3: على السكون يا أستاذنا،
0: وفاعله
3: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
0: والمخاطب الرب في قوله ربنا وابعث فيهم.
2: فيهم جار ومجرور.
0: جميل، المجرور الهاء فعلا مبني على الكسر، والميم علامة للجمع، إذ هذا الضمير ضمير متصل. فيهم هذا الجار والمجرور متعلق ببعث. رسولا
3: مفعول به منصوب بالفتحة، وهو أيضا نكرة يا أستاذنا.
0: جميل، والعامل فيه بعث، وابعث فيهم رسولا منهم،
3: جار ومجرور،
0: وهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لرسول، لأنها تخصصه رسولا منهم، أي من هذه الذرية ومن تلك الأمة، ومن ذريتنا قال وابعث فيهم رسولا منهم. هنا نتوقف على أن نعرب ما تبقى من هذه الآية في حلقة أخرى.
3: أستاذنا،
0: نعم،
3: ما المراد بقولهم ربنا وما المغزى منها؟
0: أولا كل دعوة تفتتح بكلمة ربنا، بل كل آية، فهذه دعوة مستقلة، بخلاف ما سبق من قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، هنالك جعلت هذه معطوفات على ربنا واجعلنا مسلمين لك، أما هنا فدعاء مستقل، دعوة أخرى مستقلة بأن تكون رسالة في الذرية وأن يكون الرسول منهم. ربنا وابعث.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن معنى هذه المفردة ابعث، ولماذا عبر بها هنا في هذه الآية؟
0: جميل. بعث يبعث أي أثار يثير، ويوم القيامة تبعث الأجساد أي تثار وتخرج من تلك القبور متلبسة بأرواحها. والبعث تقول بعث الجيش، بعث جيشا، فالبعث يطلق على الجيش المبعوث. والبعث الإرسال، تقول بعثت بكتاب أي أرسلت بكتاب إلى فلان، فالمقصود من قوله تعالى هنا وابعث أي وأرسل، ولكن عبر بالبعث عن الإرسال مع أنه أكد بقوله رسولا، ليأخذ تعبير أمرين،
3: ليأخذ تعبير أمرين.
0: نعم، أولا رسولا يؤكد أن معنى بعث أرسل، وابعث أرسل، ولذلك جاء بقوله رسولا. فيا سبحان الله، هذا التعبير القرآني البليغ، جاء ابعث بمعنى أرسل، ثم جاء رسولا ليؤكد المعنى أن المقصود بالبعث هنا إرسال الرسول.
3: أستاذنا،
0: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكن عسى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى غدا مع هذه الآية ووقفات حيالها
2: بإذن الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

عقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما

إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
3: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف

0: في الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. في ليلة واحدة تغير مصير أكبر دولة في العالم القديم. لم يتغير بسبب غزو خارجي ولا بسبب ثورة داخلية، تغير بسبب رؤية عجيبة أو ما يسميه البعض كابوسا رآه الملك في منامه. رأى بقرات عجاف هزيلات يأكلن بقرات سمانا قويات، مشهد مرعب أرعب الملك، وعجز كبار المستشارين والكهنة عن فهمه واكتفوا بالقول أضغاث أحلام. لكن هناك رجلا واحدا قابعا في ظلمات السجن كان يملك الشفرة السرية لإنقاذ البلاد من الجوع والموت. كيف تحول ذلك السجين إلى وزير الاقتصاد الأول في مصر؟ وكيف وضعت أول خطة تقشف في التاريخ لإنقاذ البشرية؟ ذلك الساقي، ساقي الملك الذي نجا من السجن، تذكر صديقه القديم يوسف وقال للملك: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى السجن وعرض ذلك أو تلك الرؤية على يوسف، ويوسف عليه السلام لم يتصرف كمفسر أحلام تقليدي، بل تصرف كخبير استراتيجي. لم يقل فقط ستأتي مجاعة ويسكت، بل قدم خطة عمل مدتها 15 عاما، 7 سنوات من الرخاء التي فيها زيادة الإنتاج، و7 سنوات من الجفاف التي فيها المجاعة، وسنة يأتي فيها الغوث. قدم الحل التقني تذروه في سنبله، طريقة تخزين متقدمة بحفظ القمح في قشره ليقاوم التسوس لسنوات. انبهر الملك، أمر بإحضار يوسف فورا، وهنا تظهر عزة النفس والذكاء لدى هذا النبي العظيم. رفض يوسف الخروج بذلك العفو الذي صدر من ذلك الملك، هو يريد البراءة التامة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ظهرت عندها الحقيقة واعترفت امرأة العزيز. خرج يوسف مرفوع الرأس، ليس كسجين معفو عنه، بل هو كشريك في الأمر والنهي. فقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لأن يوسف يعرف قدراته جيدا، طلب الحقيبة الوزارية الأخطر في تلك المرحلة هي وزارة المالية والتموين أو وزارة الاقتصاد، فقال بوضوح: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. لم يقل لهم جربوني، بل قال: أنا لها. دارت الأيام وجاءت سنوات القحط، جاء الناس في كل المنطقة، وجاء إخوة يوسف من فلسطين يطلبون القمح، وقفوا أمامه، هو عرفهم وهم له منكرون. تخيلوا ذلك المشهد، الإخوة الذين رموه في البئر يقفون الآن أذلاء يطالبون بالصدقة. كان بإمكانه أن ينتقم منهم، أن يسجنهم، أن يمنع عنهم الطعام، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. في لحظة المكاشفة العظيمة قال بدهشة: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم نطق بعبارة العفو العام التي مسحت كل جراح الماضي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في هذه القصة دروس ذهبية. أولها أن سيدنا يوسف طلب المنصب. في ثقافتنا قد نتردد في طلب المسؤولية تواضعا، لكن الدرس هنا: إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة والأمانة وهناك أزمة ستدمر المؤسسة، إن لم تتدخل فمن الواجب عليك أن تتقدم وتطلب القيادة. التواضع في موضع الكفاءة تضييع للأمانة. والأمر الثاني التخطيط للأزمات قبل وقوعها. يوسف لم ينتظر وقوع المجاعة ليفكر في الحل، استغل سنوات الرخاء للإدخار لسنوات الشدة. في حياتنا المالية والإدارية لا تصرف كل ما في جيبك في وقت الرخاء، مفهوم فذروه في سنبله هو أصل في الاستدامة وترشيد الاستهلاك. الدول والشركات التي تنجو من الانهيارات هي التي تملك مخزونا استراتيجيا بنته في أيام العز. والأمر الثالث والأخير العفو عند المقدرة. أصعب أنواع العفو هو العفو وأنت تملك سيف العقاب. يوسف لم يعفو عنهم وهو في البئر، بل عفى عنهم وهو على العرش. لا تثريب عليكم، يعني لن ألومكم، لن أعاتبكم، لن أذكركم بماضيكم المخزي. هذا هو التسامح النفسي الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم، اجتمع شمل العائلة ورفع يوسف أبويه على العرش وتحققت له الرؤية القديمة وخروا له سجدا. في قمة المجد لم يغتر يوسف بالسلطة أو الملك ودعا قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه وقفات سريعة مع هذه المشاهد وما فيها من عبر وعظات. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي جعل القوة في الحق منارة للبناء وأودع في الأمانة سر البقاء. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن المجتمعات لا تنهض بالأماني المجردة، بل بالسواعد المؤتمنة والعقول المدبرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان أقوى الناس في الحق وأمينهم على الوحي والخلق، وعلى أخيه نبي الله موسى الكليم الذي ضرب للبشرية أروع الأمثلة في كمال الكفاءة المهنية، صلى الله عليهما وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نتوقف أمام معادلة إدارية ربانية خلدها القرآن الكريم في قصة شاب غريب لا يملك مالا ولا سلطة، ولكنه يملك أعظم سيرة ذاتية عرفها تاريخ التوظيف. إنه موسى عليه السلام يوم وقف على ماء مدين. نتحدث اليوم عن القوي الأمين، فما هو هذا المعيار المزدوج الذي تقوم عليه حضارات الأمم ونجاحات المؤسسات، وكيف يكون نقص إحداهما معول هدم لأي مشروع مهما عظم؟ حين نقلب صفحات سورة القصص نجد مشهدا ينضح بالفراسة والحكمة. فتاة تعود إلى أبيها الشيخ الكبير لتقدم له تزكية مختصرة جامعة لشاب غريب سقى لهما. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجره القوي الأمين. تأملوا هذين اللفظين القوي الأمين، إنهما الركنان اللذان لا يقوم استخلاف في الأرض إلا بهما. القوة هنا ليست مجرد العضلات التي رفعت الصخرة عن البئر، بل هي في لغة الإدارة الحديثة الكفاءة والمهارة والقدرة على إنجاز العمل بدقة وسرعة. العامل القوي هو الذي يملك خبرة مهنته، سواء كان مهندسا يتقن حساباته، أو طبيبا يبرع في تشخيصه، أو راعيا يعرف مسالك الشعاب. ولكن القوة وحدها إن تجردت من الضمير تحولت إلى بطش وخيانة مخفية. لذلك جاء الركن الثاني المتمم الأمين. موسى كان أمينا حين غض بصره عن الفتاتين، وحين مشى أمامهما لئلا يرى خطواتهن. الأمانة هي الرقابة الداخلية، هي الوازع الذي يمنع العامل من أن يقصر في عمله إذا غاب عنه مديره، وهي الصدق في البيع والشراء وحفظ أموال الناس. لقد لخصت هذه الفتاة الصالحة علم الموارد البشرية في آية واحدة: إن خير من يتولى المسؤولية ليس الأقرب نسبا ولا الأكثر تملقا، بل هو من اجتمعت فيه صلابة الكفاءة وطهارة الأمانة. ومن قصة موسى عليه السلام إلى سيرة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان التجسيد الأعظم لهذه المعادلة قبل النبوة وبعدها. تذكروا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لما عاد إليها غلامها ميسرة لم يصف لها فقط أرباح القافلة، بل وصف لها قوة محمد في عقد الصفقات وأمانته العظيمة في حفظ رأس المال. لقد تمثلت فيه كفاءة التاجر الخبير ونزاهة النفس الرفيعة. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن رأت فيه القوي الأمين، فاختارته لنفسها زوجا وسندا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على امتلاك أسباب القوة في كل مجال، فقال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة هنا كلمة جامعة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الفكر وقوة الاقتصاد وقوة الصنعة. المؤمن الذي يتقن مهنته فيستغني وينفع أمته هو عند الله أحب من المؤمن العاجز الذي يكتفي بصلاح قلبه لكنه يمد يده للناس أو يفسد العمل بجهله. الإسلام لا يحترم الضعف أو الدروشة السلبية، بل يدعو إلى مؤمن فاعل منتج قوي يعمر الأرض بيده ويرفع لواء الحق باليد الأخرى. وإذا نظرنا في سير الخلفاء والصحابة نجد هذا المعيار يتجلى في فلسفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الولاة والعمال. كان عمر يعاني دائما من البحث من الرجل الذي يجمع المعادلة الصعبة، فكان يرفع يديه إلى السماء مناجيا: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يا لها من صرخة إدارية تدوي عبر القرون. عمر كان يرى أن الأمين الذي يخاف الله ولكنه ضعيف الإدارة أو تنقصه مهارة القيادة سيضيع مصالح الناس بعجزه، وأن الرجل القوي ذا الدهاء والخبرة إن كان خائنا فاجرا سيدمر المجتمع بظلمه واستغلاله. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث قائدا لتأمين الأموال مع أهل نجران قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الصحابة كلهم، فاختار أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة جمع بين صرامة القائد العسكري وتقوى الزاهد الورع. إن السلف الصالح أدركوا أن تولية العاجز خيانة وتولية الخائن كارثة.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه العظمة إلى واقعنا اليوم، إلى مقابلات العمل وشركاتنا ومصانعنا. نحن نعيش في زمان باتت فيه السيرة الذاتية تمتلئ بشهادات القوة من تدريب ولغات ودورات مهنية، وهذا مطلوب محمود. لكن التحدي الحقيقي الذي تنهار بسببه كبرى الشركات هو: أين صفحة الأمانة؟ الخلل في واقعنا يحدث عندما نوظف القوي الذي لا يخاف الله فيختلس المال أو يفشي سر المهنة أو يتعالى على زملائه أو يسرق منجزات الآخرين، أو عندما نوظف الأمين غير المؤهل مجاملة لصلاحه أو قرابته فيفسد العمل بجهله. والإسلام لا يرضى بهذا. إلى كل صاحب عمل: اجعل معيار القوي الأمين عينك التي تبصر بها. وإلى كل موظف وعامل: لا تكتفي بنيتك الطيبة وصلاتك في المسجد لتقول أنا عامل صالح، بل جود عملك وطور مهاراتك وتعلم كل جديد في تخصصك لتكون قوية، ثم توج تلك القوة بمخافة الله في وقت العمل وموارده لتكون أمينا. هكذا وهكذا فقط تكون قد حققت شرط الاستخلاف وبنيت كما بنى أنبياء الله.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن قيمة المرء في إسلامنا ليست بالدعاء المثالية، بل بالجمع بين كفاءة الجوارح ونقاء السرائر. الأمة التي تمتلك أبناء أقوياء أمناء هي أمة محفوظة برعاية الله، قادرة على اختراق الصعاب كما استطاع موسى أن يخترق صحراء مدين بيقينه ومرؤته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا قوة في الحق وأمانة في السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن حسنت كفاءتهم فنفعوا الدنيا، وطهرت ضمائرهم فأمنوا في الآخرة، وبارك لنا في معايشنا كلها، طابت معايشكم بالقوة والأمانة. وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد تقدم أن ما يجوز فيها أن تكون موصولة، والمعنى ولا تقولوا للذي تصفه ألسنتكم الكذب، والمعنى على جهة التقريب ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم، وعلى هذا الوجه تكون ما موصولة، ونقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والجملة التي بعد ما هي جملة صلة الموصول، وهي تصف ألسنتكم، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تصف فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ألسنة، ألسنة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف جمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكذب، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. والفعل تصف يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير للذي تصفه ألسنتكم، وذلك المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية تصف ألسنتكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى ولا تقول الكذب لشيء تصفه ألسنتكم، وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة، فالجملة الفعلية تصف ألسنتكم في محل جر صفة لما، وعلى هذا تكون كلمة الكذب مفعولا به للفعل تقول، والتقدير على ما تقدم: ولا تقول الكذب لما تصفه ألسنتكم، الكذب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مفعول به للفعل تقول، وعلى هذا الوجه تكون جملة مقول القول: هذا حلال وهذا حرام. ويجوز أن تكون ما مصدرية، والمعنى ولا تقول لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وعلى هذا نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب؟ وعلى هذا الوجه تكون كلمة الكذب منتصبة بالفعل تصف، تصف ألسنتكم الكذب، فكلمة الكذب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به للفعل تصف لا للفعل تقول، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما مصدرية. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تقول، فإن هذه اللام لام البيان التي تأتي بعد القول، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ولهذا نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين الفعل تقول، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقول. هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. حلال خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية هذا حلال جملة مقول القول على جعل ما اسما موصولا أو نكرة موصوفة، والتقدير ولا تقول الكذب لما تصف ألسنتكم، ولا تقول الكذب لما تصف ألسنتكم. فعلى هذا فإن جملة مقول القول هي هذا حلال، فهذه الجملة في محل نصب مفعول به للفعل تقول. وعلى جعل ما مصدرية والمعنى ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال، تكون هذه الجملة جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به للفعل تقول. وأما على جعل ما اسما موصولا أو نكرة موصوفة فإن هذه الجملة تكون بدلا من كلمة الكذب، والمعنى ولا تقول الكذب هذا حلال لما تصفه ألسنتكم. فعلى هذا الوجه الذي تعرب فيه اسما موصولا أو نكرة موصوفة تكون الجملة هذا حلال، تكون هذه الجملة وهي هذا حلال بدلا من كلمة الكذب، والبدل يتبع المبدل منه، والمبدل منه منصوب، فهذه الكلمة في محل نصب بدل من كلمة الكذب على جعل اسما موصولا أو نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر تكون هذه الجملة جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به للفعل لا تقول. والجملة لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام معطوفة على ما قبلها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهذا حرام جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، حرام خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية هذا حرام معطوفة على الجملة الاسمية هذا حلال، فهي معطوفة على جملة في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لتفتروا على الله الكذب، اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وتضمر أن جوازا بعد لام التعليل، ولذلك يكون الفعل منتصبا بأن على ما هو مشهور في الدرس النحوي، وقد نص جماعة من النحاة على أن الناصب هو اللام، فعلى هذا لا تكون اللام عندهم حرف جر، فإن حرف الجر لا يدخل على الأفعال، وهذا ما يستفاد من كلام الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، فإنه عندما ذكر نواصب الأفعال ذكر منها هذه اللام، وهي التي تسمى لام التعليل، وهذا وجه منسوب إلى الكوفيين عند من يجعل النحو مدارس على تلك الصفة المشهورة. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تفتروا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع، كما يعبر الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة كما هو مشهور في الدرس النحوي. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، على الله جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل تفتروا، تفتروا على الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل تفتروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل تفتروا. الكذب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية تفتروا على الله الكذب جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، والتقدير لا تقولوا ذلك لافتراء الكذب على الله، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو اللام، وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر اللام؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء غارات جوية جديدة على إيران، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. ومركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. إلى التفاصيل. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التحركات السياسية لوقف التصعيد وتغليب

0: الشعوب وسيادة الدول واستقرارها. من جانب آخر، جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة والاتصالات المبذولة لمنع التصعيد والمواجهة والدفع بفرص تحقيق التفاهم بين الأطراف، بما يفضي إلى توافق يمكن البناء عليه بصورة عملية ومستدامة، وخاصة ما يتصل بأولوية تأمين حرية وسلامة الملاحة في المنطقة وعبر مضيق هرمز وعودة سلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء التطورات الراهنة وتضافر الجهود الإقليمية والدولية، بما يسهم في معالجة أسباب التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار. قالت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات جديدة استهدفت نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوية وقدرات بحرية إيرانية. من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان. كما ذكر الحرس الثوري الإيراني أن 4 سفن مخالفة حاولت عبور ممر وصفته بغير آمن في مضيق هرمز، وتم استهداف بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عنه. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماته الدفاعية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي، كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الغاشم والإبلاغ عنها فورا. تسعى إسرائيل إلى فرض واقع يتناسب أهدافها في المنطقة، خاصة قطاع غزة ولبنان، فتتنصل من اتفاقيات وقف إطلاق النار إما بالتسويف أو تمرير خطط بديلة، كما تصعد من هجماتها العسكرية خدمة لأهداف سياسية.
1: تسجل الأراضي الفلسطينية تصاعدا يوميا في الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة لا جديد بشأن التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى الأرض ترتفع وتيرة هجمات جيش الاحتلال. قصف مدفعي مكثف طال حي الزيتون جنوب مدينة غزة تسبب في استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، وأفضت غارة جوية على خيام نازحين غرب خان يونس إلى استشهاد شاب وإصابة العشرات، كما شن الطيران المسير بالتبادل مع المدفعية هجمات على الأجزاء الشرقية من دير البلح وحي التفاح وخان يونس، وسط استمرار لتدهور الحالة المعيشية للسكان جراء القيود الإسرائيلية التي تحول دون تدفق المساعدات بما فيها الأساسية المنقذة للحياة. وما يبدو أسوأ في مشهد غزة، الحديث على لسان دبلوماسيين غربيين حول توقعات بأن تبدأ مع نهاية العام الجاري الخطط التجريبية، وهي الخطة البديلة وفق صحيفة الجارديان البريطانية لملف إعادة إعمار غزة والاستعاضة عن ذلك بإقامة مخيمات مؤقتة للنازحين في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، على أن تكون الإدارة الفلسطينية وتحت متابعة أمنية من القوة الدولية. وهو في حال حصل يعني انهيار المساعي السياسية لاستكمال مخطط وقف إطلاق النار الذي أقره سابقا الرئيس الأمريكي. في الضفة الغربية ترتفع وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الذين أحرقوا منزلين ومسجدا في مسافر يطب الخليل، وهاجموا أهالي بلدة بيت أمر وأحرقوا عشرات أشجار الزيتون غرب رام الله إلى جانب إقامة بؤرة السيطان قرب جنين. السلطة الفلسطينية طالبت بتدخل دولي عاجل لوضع حد للاعتداءات. الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية للمستوطنين ويواصل شن حملات الاقتحام لعدة مناطق تخللتها مواجهات واعتقل الجنود شبانا. وواصل الجيش اليوم الثاني على التوالي إغلاق مداخل بلدات نحالين وحسان وبتير في بيت لحم. وفي القدس المحتلة اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي بلدة عناتة شمال المدينة، إضافة لاقتحام مخيم قلنديا وسط إطلاق قنابل الغاز واعتقل فلسطينيون. كما أخطر الجيش بهدم منازل في بلدة كفر عقب في خطوات تصب لصالح تهويد القدس والسيطرة الإسرائيلية عليها. انتهاكات متصاعدة وحالة تأهب إسرائيلية تتصاعد أيضا تحسما لاحتمال تجدد الحرب مع إيران دون أن يغير ذلك

0: من نسق هجمات جيش الاحتلال جنوب لبنان الذي عمد إلى القصف المدفعي على البلدات اللبنانية، ونفذ عمليات نسف لمنازل ومبان في بلدات الخيام وحداثة ودير سريان، مع تلكؤ متعمد في تنفيذ خطة الانسحاب التجريبية من بعض المناطق في الجنوب لصالح الجيش اللبناني. والحقيقة أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان ولا من غزة تحت بند وجوب إقامة مناطق عازلة لحماية مستوطنيها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يوليو حتى 1 من أغسطس، بالتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 من مارس الماضي. يذكر أن لبنان وإسرائيل وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم. بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة إلى واشنطن في خطوة تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لتثبيت الاستقرار في لبنان. وتتصدر ملفات الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتثبيت اتفاق 26 من يونيو الماضي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل جدول مباحثات الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر يوم الثلاثاء المقبل. ويعد عون أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ عام 2009. قتل شخصان اليوم في قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا. وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية اليوم بأن 42 شخصا آخرين أصيبوا بجروح بينهم 8 أطفال. توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين بهدف نظيف على منتخب الأرجنتين ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به في عام 2010 بجنوب أفريقيا. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف احتكم المنتخبان للعب وقت إضافي وسجل هدف الفوز سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني، واستحوذت إسبانيا على الجوائز الفردية، فقد توج قائد المنتخب الإسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، كما فاز المدافع الإسباني باو كوباراسي بجائزة أفضل لاعب ببطولة كأس العالم لعام 2026. كما توج الإسباني ناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم. وفي صراع الهدافين انتزع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. وتصدر مبابي بتسجيله 10 أهداف متفوقا على الأرجنتين ليونيل ميسي الذي سجل 8 أهداف، كما بقي كيليان مبابي في صدارة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا في 3 مشاركات مونديالية، خلفه ميسي 21 هدف في 6 مشاركات مونديالية. قتل 16 جنديا نيجيريا وأصيب 23 آخرون جراء هجوم مسلح استهدف إحدى وحدات قوات الدفاع والأمن في منطقة تيرا غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وأفادت وزارة الدفاع النيجيرية في بيان نقلت وكالة الأنباء النيجيرية بأن قوات الجيش تمكنت من القضاء على 15 مسلحا، وذكرت أن التدخل السريع للقوات بدعم جوي أجبر المسلحين على التراجع فيما تتواصل عمليات التمشيط والتأمين في المنطقة. ارتفعت أسعار النفط 3% اليوم، إذ تجاوز خام برنت $90 للبرميل في ظل تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، الأمر الذي عرقل مرور شحنات الطاقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $62 ليصل إلى $79، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو الماضي. أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا قد ارتفع إلى 2267 حالة، منها 893 حالة وفاة، ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بعد تسجيل 86 إصابة جديدة و29 حالة وفاة في الساعات 24 الماضية. حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت زيتون الجبل الأخضر إنجازاً دولياً بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى العالم، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وحققت العلامة التجارية أليو هذا الإنجاز بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة أبوظبي الدولية لزيت الزيتون ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون، أبرز المنصات العالمية لتقييم زيت الزيتون وفق معايير دقيقة تشمل الخصائص الكيميائية والحسية بإشراف لجان تحكيم دولية متخصصة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لزيت زيتون الجبل الأخضر الذي يتميز بإنتاجه في بيئة جبلية ذات ظروف مناخية استثنائية تسهم في إنتاج زيت عالي الجودة يتمتع بنكهة متوازنة ومحتوى مرتفع من المركبات الطبيعية المضادة للأكسدة وانخفاض نسبة الحموضة، وهي من المؤشرات الرئيسة على جودة زيت الزيتون البكر الممتاز. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء غارات جوية جديدة على إيران، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. ومركز القبول الموحد يعلن أن 21 يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعك ويونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بن علي الهطالي. إلى اللقاء.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا

0: عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

لمريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم.

ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
5: نعم.
3: أسماءكم؟
6: مانع بن خلفان بن عامر الجيدي،
7: حوالي بن محمد بن سالم الحافظ،
8: زكريا بن يوسف بن سليمان التنبوري،
9: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
3: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
7: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
7: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
7: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
7: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
7: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاءه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكرا أفعالهم هو حديث شهرا، واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تقل ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا علي، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. في موضوع درس في باب صلاة الجماعة. باب كم من باب كتاب الصلاة؟ نعم، الباب الرابع عشر. أحسن، شكرا. الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة. نعم، في صلاة الجماعة شرعنا فيه في الدروس الماضية، أليس كذلك؟
6: بلى.
3: آخر درس أخذناه فين؟ قول الناظم.
7: نعم
6: نعم.
3: قولنا نعم. وفضلها أعظم
7: تفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق.
3: علامة النفاق نعم. من ثم قالوا إنه رفيف لو دمعه من خوفي يفيض. ومن هنا قالوا خشيس الحال بتركه الفضل من الأعمال. وقفنا عند قول الناظم لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم برير البصري. زين نناقشك في الدرس الماضي قال وتركها علامة النفاق. وتركها علامة النفاق ايش معنى وتركها علامة النفاق؟ ترك ايش؟ فضل.
9: نعم
3: فضل. فضل.
9: اي ترك صلاة الجماعة.
3: ترك صلاة الجماعة زين. من صفات من؟
9: من صفات المنافقين.
3: وتركها علامة النفاق ايش الدليل؟
7: نعم
3: فضل.
7: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
3: أحسنت شكرا. ولو يعلمون ما فيهما
9: لأتوهما ولو حبا.
3: طيب زين. طيب حديث ابن مسعود مئة به وما يتخلف. نعم فضل.
5: نعم فضل. عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
3: أحسن شكرا. كثير ما تقول يعني فيحسن الطهور. أقول لكم فنحن فيحسن الطهور. إيش الفرق بين الطهور والطهور؟ ما هو الفرق بين الطهور والطهور؟
9: نعم
3: نعم. الطهور فضل. الطهور
9: هو الماء الذي
3: أحسن شكرا هو الماء الذي يتطهر به. والطهور هو التطهر الفعل.
9: نعم.
3: ما كذا شيء مثل وضوء والوضوء. ها يتيني بوضوء هي للوضوء. أتيته بالوضوء أي بالماء الذي يتوضأ به. والوضوء هو إيش؟ نفس الفعل توضي. ما كذاك مثل سحور. سحور وشحور. سحور إيش؟ طعام اللي يوكل الطعام التمر الرطب سحور. لكن نفس الفعل واحد مسمى إيش؟ سحور. عليكم بالسحور ولا عليكم بالسحور؟ بالسحور أي الأكل. إيش السحور؟ هو الأكل آخر الليل. ما كذاك؟ والسحور هو الطعام الذي يوكل آخر الليل. ما كذاك؟ زين. والسحور هو تناول شيء من الطعام والشراب إيش آخر الليل. واضحة؟ طهور طهور. وضوء ها سحور سحور. ما كذاك؟ زين. طيب شكرا. وتركها علامة النفاق. عجبتم من ميك بعرف النفاق؟
9: نعم
3: باختصار لغة وشرع.
6: نعم شيخ.
9: نعم
3: هو النقدي.
6: النفاق لغة الخروج من غير المدخل وإخفاء غير ما أظهر. واصطلاحا وشرعا نوعان سري وعملي. السري هو التكذيب بالقلب مع الإيمان باللسان، وأما العملي هو ارتكاب شيء من الكبائر.
3: أحسنت شكرا. النفاق في الشرع نوعان سري وعملي. فالأول إيش؟ التكذيب بالقلب مع الإيمان باللسان، والثاني ارتكاب شيء من الكبائر. فالمنافق يطلق على من كذب بقلبه وأمام اللسان أو
9: من ارتكب
3: أو ارتكب شيء من كبائر الذنوب. الذين كانوا المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي نوعين؟ نفاق سري ولا عملي؟
9: سري.
3: أحسن شكرا. من منكم يحفظ أبيات من جوهر النظام؟ منكم يحفظ كم بطنك بها؟
9: نعم
3: نعم فضل.
10: ثم النفاق حالة مذمومة،
11: نعم،
10: قصتها بين الورى معلومة،
11: نعم،
10: يظهر للناس أمورا يضمر خلافها وهو بذاك يكفر، فيخلف الوعد يخون العهد يكذب في الحديث حين أبدى، إن أظهر الإسلام عند كفر فؤاده فهو نفاق السر، أو كان مسلما ولكن فعل تعمدا لفعله ما حضل فهو نفاق عملي يدعى، إذ فعله خالف فيه الشرع، فذو اللسانين وذو الوجهين لعنهما حل بغير مين، كذلك الفتان والمنان إذ نافق المنان والفتان، وهكذا الملاق بالنفاق يعرف فاحذر صفة الملاق، وجائز أن يتملقن لشيخه الذي يعلمن، وهكذا للوالدين إذ به طبا وينويه رضا لربه، وهكذا تقية اللسان ليس من النفاق للإنسان، لأنه أباحها الرحمن لطفا فلا ينهدم الإيمان، فجائز إرضاء من تخشاه بمنطق في قلبه يهواه.
3: أحسن، شكرا، بارك الله فيك، شكرا. أحسن. هذه الأبيات في باب النفاق مكذاك، في جزء من أجزاء الجوهر، في الجزء الرابع، والشيخ أيضا ذكر هذه المسألة، ذكر التقسيم في بابين، باب الكفر، حيث قال أما الذي يظهر، حيث قال أما النفاق فهو في السرائر، من يأتي بها؟ من يأتي بها؟ أما النفاق فهو في السرائر وتارة يكون في الظواهر، فأول قسمين ما تقدم في عصره عليه ربي سلم، نفاق سري ولا العملي؟ فأول قسمين ما تقدم في عصره عليه ربي سلم، لماذا؟ فإنهم يخفون نفس الشرك ويظهرون القول بالتزكي، فكذب القرآن ما قالوه لكن مرادهم به نالوه، ولهم في النار أسفل الدرك، وذاك موضع لمن في الله شك، صار الجزاء موافقا للعمل، أخفوا، إيش أخفوا؟ أخفوا الشرك، فأخفوا في المضيق الأسفل للمنافقين في الدرك الأسفل من النار، فأخفوا في المضيق الأسفل ولهم في النار أسفل الدرك، وذاك موضع لمن في الله شك، صار الجزاء موافقا للعمل، أخفوا فأخفوا في المضيق الأسفل. أما الذي يظهر فهو ينقسم لبدعة والانتهاك قد علم، فكل من دان بما يخالف فتلك بدعة لها مؤالف، أي مستحل، سواء حرم ما قد حل أو حل للحرام حين ضل. فإيش المنتهك؟ والانتهاك هو أن يفعله وهو حرام في اعتقاده له، وذائد التوبة والرجوع أقرب، والكل أخو طبيعة. نعم. طيب، النفاق وتركه علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيف ولو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال. أقل شيء، أقل شيء أن منزلة الخسيس عند المسلمين ما كذاك، على أنه ترك سنة مؤكدة، ومن ترك سنة من السنة المؤكدة فهو خسيس المنزل عند المسلمين ما كذاك، ما كذاك.
12: نعم.
3: طيب، إيش معنى

0: ولا ولاية خسيس، لأن الولاية اصطفاء، وسبب الولاية اصطفاء بين وليين ولا خفاء، ما كذاك؟ والمستراب لا يوالى، المستراب خسيس لا يوالى، وسبب الولاية اصطفاء بين وليين ولا خفاء، والاصطفاء ما لم يسب الكدر، والمستراب لا يوالى فذري. زين، لكن إن سبق له ولاية هل يبرأ منه؟ يقول لا. مر معكم إني في سنن المؤكدة، في من ترك مثلا سجود السهو، في من ترك قيام رمضان، إيش قال في من ترك قيام رمضان؟ قالوا على كل حال خسيس منزله، ما كذلك؟ وقال تاركه قيل عليه بدله، وفيه قول ما عليه يبدله، لكنه قيل خسيس الحال وليس يبرى منه في مقام. وكذلك قالوا في من ترك سجود السهو يعتبر خسيس المنزلة، ومن سهى ولم يكن له سجد فلا أقول إن فرضه فسد، لكنه خسيسة منزلته. زين، ولا أقول وجبت براءته. طيب، ذكر بعد ذلك قال لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم ضرير البصر. كيف تارة نقول ابن أم مكتوم وتارة نقول ضريرة؟ لأن ورد في بعض النسخ إيش؟ لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم، لأنه هو السائل عبد الله بن قيس بن مكتوم أعمى، وفي بعض النسخ مكتوم سائله وهو ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزم النفع لها يطلق. هنا يشير إلى حديث، وهذا الحديث مر معكم، قوله لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. من منكم يأتي بالحديث؟
1: نعم. نعم. نعم. نعم. عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب.
0: أحسنت. لم يرخص له عنه أعمى، ما كذلك؟ ولذلك قال شغل، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق. كيف قال أن يلزمن؟ يلزمن مني ميهول، كيف فعلها؟ ليس مفعول فعلها، أن يلزمن فعلها إذا انطلق.
2: نعم شيخ.
0: نعم،
2: مفعول به ثاني.
0: أحسن. شو كان؟ أن يلزمن فعلها، فعل نائب الفعل ضمير، ما كذا؟ أي هو، من هو؟ البصير. فالفاتح البصير أولى وحق أن يلزمن، وفعل مفعول ثاني. حسن، شكرا. إذا انطلق. طيب، والذي يتخلى عن صلاة الجماعة يستحق الأدب، ومن من يتولى أدبه الإمام الحاكم، ما كذلك؟ لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أغلب القول على من؟ على المتخلفين عن صلاة الجماعة. وماذا فعل؟ وماذا هم؟ هم بأن يذهب إلى بيوتهم. لماذا؟ ليحرقها بإيش؟ بالنار، أليس كذلك؟ هل ورد في هذا الحديث أنه نعم. عليه الصلاة والسلام هم بأن يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين عن الصلاة؟
2: نعم.
0: نعم.
2: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
0: شهد العشاء. اسمع، وأغلب المقال فيهم منكرة. نعم. هو هناك حديث أيضا، رواية مسلم أيضا، من يأتي بها؟
3: نعم.
0: من رواية الحديث الأول؟
2: رواه الربيع بن حبيب.
0: أحسن. من منكم يأتي رواية مسلم؟
3: نعم. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر

0: بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال ثم أنطلق ثم أنطلق
1: ثم
0: أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم.
1: أنت قلت ينطلق ثم أنطلق، فلو قلت أنطلق لأي شيء، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ما كذا؟ ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق، معطوف على الأفعال التي منصوبة قبل، ما كذا؟
0: نعم.
1: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا شيء، لقوم ماذا؟ ما يفعلون؟ لا يشهدون الصلاة، أي لا يشهدون الصلاة في الجماعة، فأحرق عليه بيوتهم بالنار، ما كذاك؟ لأنهم فعلوا ذنب، ما كذاك؟ زين. طيب، بعد ذلك ماذا قال؟ قال الأبيات معها؟ لم يعذر المختار؟
2: نعم. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلظ المقال فيهم منكرا أفعالهم وهو حديث شهر. واضب عليها
1: بس نعم. الآن وقفنا عند قول ناظم واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بري وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعنه. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. في ليلة واحدة تغير مصير أكبر دولة في العالم القديم. لم يتغير بسبب غزو خارجي ولا بسبب ثورة داخلية، تغير بسبب رؤية عجيبة أو ما يسميه البعض كابوسا رآه الملك في منامه. رأى بقرات عجاف هزيلات يأكلن بقرات سمانا قويات، مشهد مرعب أرعب الملك، وعجز كبار المستشارين والكهنة عن فهمه واكتفوا بالقول أضغاث أحلام. لكن هناك رجلا واحدا قابعا في ظلمات السجن كان يملك الشفرة السرية لإنقاذ البلاد من الجوع والموت. كيف تحول ذلك السجين إلى وزير الاقتصاد الأول في مصر؟ وكيف وضعت أول خطة تقشف في التاريخ لإنقاذ البشرية؟ ذلك الساقي، ساقي الملك الذي نجا من السجن، تذكر صديقه القديم يوسف وقال للملك: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى السجن وعرض ذلك أو تلك الرؤية على يوسف، ويوسف عليه السلام لم يتصرف كمفسر أحلام تقليدي، بل تصرف كخبير استراتيجي. لم يقل فقط ستأتي مجاعة ويسكت، بل قدم خطة عمل مدتها 15 عاما، 7 سنوات من الرخاء التي فيها زيادة الإنتاج، و7 سنوات من الجفاف التي فيها المجاعة، وسنة يأتي فيها الغوث. قدم الحل التقني تذروه في سنبله، طريقة تخزين متقدمة بحفظ القمح في قشره ليقاوم التسوس لسنوات. انبهر الملك، أمر بإحضار يوسف فورا، وهنا تظهر عزة النفس والذكاء لدى هذا النبي العظيم. رفض يوسف الخروج بذلك العفو الذي صدر من ذلك الملك، هو يريد البراءة التامة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ظهرت عندها الحقيقة واعترفت امرأة العزيز. خرج يوسف مرفوع الرأس، ليس كسجين معفو عنه، بل هو كشريك في الأمر والنهي. فقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لأن يوسف يعرف قدراته جيدا، طلب الحقيبة الوزارية الأخطر في تلك المرحلة، هي وزارة المالية والتموين أو وزارة الاقتصاد. فقال بوضوح: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. لم يقل لهم جربوني، بل قال: أنا لها. دارت الأيام وجاءت سنوات القحط، جاء الناس في كل المنطقة، وجاء إخوة يوسف من فلسطين يطلبون القمح، وقفوا أمامه، هو عرفهم وهم له منكرون. تخيلوا ذلك المشهد، الإخوة الذين رموه في البئر يقفون الآن أذلاء يطالبون بالصدقة. كان بإمكانه أن ينتقم منهم، أن يسجنهم، أن يمنع عنهم الطعام، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. في لحظة المكاشفة العظيمة قال بدهشة: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم نطق بعبارة العفو العام التي مسحت كل جراح الماضي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في هذه القصة دروس ذهبية. أولها أن سيدنا يوسف طلب المنصب. في ثقافتنا قد نتردد في طلب المسؤولية تواضعا، لكن الدرس هنا: إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة والأمانة وهناك أزمة ستدمر المؤسسة، إن لم تتدخل فمن الواجب عليك أن تتقدم وتطلب القيادة. التواضع في موضع الكفاءة تضيع للأمانة. والأمر الثاني التخطيط للأزمات قبل وقوعها. يوسف لم ينتظر وقوع المجاعة ليفكر في الحل، استغل سنوات الرخاء للإدخار لسنوات الشدة. في حياتنا المالية والإدارية لا تصرف كل ما في جيبك في وقت الرخاء، مفهوم فذروه في سنبله هو أصل في الاستدامة وترشيد الاستهلاك. الدول والشركات التي تنجو من الانهيارات هي التي تملك مخزونا استراتيجيا بنته في أيام العز. والأمر الثالث والأخير العفو عند المقدرة. أصعب أنواع العفو هو العفو وأنت تملك سيف العقاب. يوسف لم يعفو عنهم وهو في البئر، بل عفى عنهم وهو على العرش. لا تثريب عليكم، يعني لن ألومكم، لن أعاتبكم، لن أذكركم بماضيكم المخزي. هذا هو التسامح النفسي الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم، اجتمع شمل العائلة ورفع يوسف أبويه على العرش وتحققت له الرؤية القديمة وخروا له سجدا. في قمة المجد لم يغتر يوسف بالسلطة أو الملك ودعا قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه وقفات سريعة مع هذه المشاهد وما فيها من عبر وعظات. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، صناعة الخير لها كلفتها. وقل اعمل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في العلا هممكم، وبوركت نفوس يسعد بصنائعها الوطن ويشهد بمحامدها الزمن. يدرك الواعون الهانئون بظلال دينهم الحنيف أنهم مطالبون بصناعة الخير سعيا إلى مكاسبهم الشخصية المباحة، وإسهاما في رفعة أوطانهم وتنمية مجتمعاتهم، ووصولا إلى عزة أمتهم ونهوض شأنها بين الأمم. ويعلمون أن صناعة الخير والسعي إلى المجد والنصر والتمكين لها كلفتها وتعبها، فهي تستنفد الطاقات وتأخذ من الأعمار وتستغرق كثيرا من الأوقات، غير أنهم على يقين بأن المجد لا ينال بالراحة والسكون، وأن رفعة المجتمعات وعزة الأوطان لا تتحقق إلا بالبذل والتضحية والعطاء والعمل الدؤوب وقوة العزائم وسمو الطموحات. ويؤمنون أن مساعيهم الحميدة في نصرة أمتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة وصيانة مقدساتها تترك أثرا بالغا في عالم يموج بالزيف، وفي زمن تتعالى فيه الدعوات التي تحاول فصلهم عن قضايا أمتهم وإضعاف انتمائهم وصرفهم عما يحفظ كرامتها وعزتها، وهم على يقين بأن ذلك من صميم العقيدة والمبادئ التي لا مساومة فيها ولا تفريط مهما اشتد الغبش وارتفعت أصوات التخذيل والوهن. وما يثبت المؤمن على هذا السبيل القويم حسن صلته بالله تعالى ودوام عكوفه على القرآن الكريم تدبرا واسترشادا واستنارة وتخلقا وعملا بمنهجه الحكيم، كما يثبته التكاتف والتعاون في بناء المجتمع وخدمة الوطن وصون ميادينه من العبث والفساد، والسعي المتواصل إلى ازدهاره ونمائه ورخائه. فالمرء قليل بنفسه ضعيف، كثير بإخوانه قوي. ويكتمل هذا البناء بالوعي العميق بالواقع وإدراك مجريات الأحداث وفهم ما يحاك من تحديات، مع التزود بالعلم والمعرفة والسعي الدائم إلى التحسين والتطوير والارتقاء. فبالعلم تزدهر الأوطان، وبالمعرفة تنمو المجتمعات، وبالخير الصادق تبنى الحضارات. تقدم بسعيك لله جل بنور العلوم وحسن العمل على وطن طيب عزه بأبنائه يصحبون الأمل. لهم همم سطرت مفخرا تسامت تذلل وعر السبل، وفوا بوصايا الكريم الذي أبان السبيل وخير الملل، ينيل العلا من سعى واتقى ويجزي بالخير من قد عمل. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يلقي الفجر سلاسله الذهبية، فتمضي للعز أنفس أبية.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد تقدم أن ما يجوز فيها أن تكون موصولة، والمعنى ولا تقولوا للذي تصفه ألسنتكم الكذب، والمعنى على جهة التقريب ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم، وعلى هذا الوجه تكون ما موصولة. ونقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والجملة التي بعد ما هي جملة صلة الموصول، وهي تصف ألسنتكم، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تصف فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ألسنة، ألسنة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف جمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكذب، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. والفعل تصف يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير للذي تصفه ألسنتكم، وذلك المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية تصف ألسنتكم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى ولا تقولوا الكذب لشيء تصفه ألسنتكم، وعلى هذا نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة، فالجملة الفعلية تصف ألسنتكم في محل جر صفة لما. وعلى هذا تكون كلمة الكذب مفعولا به للفعل تقول، والتقدير على ما تقدم: ولا تقول الكذب لما تصفه ألسنتكم، الكذب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مفعول به للفعل تقول، وعلى هذا الوجه تكون جملة مقول القول ها

هذا حلال وهذا حرام، ويجوز أن تكون ما مصدرية والمعنى ولا تقول لوصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. وعلى هذا الوجه تكون كلمة الكذب منتصبة بالفعل تصف، تصف ألسنتكم الكذبة، فكلمة الكذبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به للفعل تصف لا للفعل تقول، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما مصدرية. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تقول، فإن هذه اللام لام البيان التي تأتي بعد القول. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ولهذا نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين الفعل تقول، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقول. هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. حلال خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية هذا حلال جملة مقول القول على جعل ما اسما موصولا أو نكرة موصوفة، والتقدير: ولا تقول الكذب لما تصف ألسنتكم، ولا تقول الكذب لما تصف ألسنتكم. فعلى هذا فإن جملة مقول القول هي هذا حلال، فهذه الجملة في محل نصب مفعول به للفعل تقول. وعلى جعل ما مصدرية والمعنى ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال، تكون هذه الجملة جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به للفعل تقول. وأما على جعل ما اسما موصولا أو نكرة موصوفة فإن هذه الجملة تكون بدلا من كلمة الكذب، والمعنى: ولا تقول الكذب هذا حلال لما تصفه ألسنتكم. فعلى هذا الوجه الذي تعرب فيه اسما موصولا أو نكرة موصوفة تكون الجملة هذا حلال، تكون هذه الجملة وهي هذا حلال بدلا من كلمة الكذب، والبدل يتبع المبدل منه، والمبدل منه منصوب، فهذه الكلمة في محل نصب بدل من كلمة الكذب على جعل اسما موصولا أو نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر تكون هذه الجملة جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به للفعل لا تقول. والجملة لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام معطوفة على ما

قبلها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهذا حرام جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. حرام خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الاسمية هذا حرام معطوفة على الجملة الاسمية هذا حلال، فهي معطوفة على جملة في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لتفتروا على الله الكذب، اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وتضمر أن جوازا بعد لام التعليل، ولذلك يكون الفعل منتصبا بأن على ما هو مشهور في الدرس النحوي، وقد نص جماعة من النحاة على أن الناصب هو اللام، فعلى هذا لا تكون اللام عندهم حرف جر، فإن حرف الجر لا يدخل على الأفعال. وهذا ما يستفاد من كلام الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، فإنه عندما ذكر نواصب الأفعال ذكر منها هذه اللام، وهي التي تسمى لام التعليل، وهذا وجه منسوب إلى الكوفيين عند من يجعل النحو مدارس على تلك الصفة المشهورة. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تفتر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع، كما يعبر الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، أو لأنه من الأفعال الخمسة كما هو مشهور في الدرس النحوي. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. على الله جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل تفتروا، تفتروا على الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل تفتروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل تفتروا. الكذب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية تفتروا على الله الكذب جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، والتقدير لا تقولوا ذلك لافتراء الكذب على الله، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو اللام، وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء
تعلق حرف الجر اللام

0: مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة

0: مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن في سورة الشعراء، ومع هذه الضراعة والمناجاة من هذا النبي العظيم لربه الرحيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، في اللقاءات الماضية ذكرنا قول الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وذكرنا موضوع لسان صدق، وذكرنا الإخلاص وتمارين في الإخلاص أو خطوات، وذكرنا موضوع الدعاء وموضوع الصدقة يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ذكرنا الحالة التي تعتر الإنسان أحيانا أن تفيض عينه من خشية الله عز وجل، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن سنجد هنا في هذه الأمثلة دعاء، وسنجد إنفاقا، وسنجد ذكرا. يعني أحوال الإنسان تختلف، الذكر يقدر عليه كل أحد، لكن القلوب ليست سواء، بمعنى بعض الناس يتأثر بسرعة، يبكي بسرعة، يتأثر بسرعة، بعض الأشخاص لا تدمع عينه إلا نادرا. ولذلك عندما نذكر أن هناك خطوات في موضوع الإخلاص، فهناك طرق متعددة. يعني الحديث الشريف الذي ذكر ذلك الرجل الذي آتاه الله عز وجل من صنوف المال وأتي به فعرفه نعمه فعرفها، هذا الرجل الذي في نهاية المطاف سحب على وجهه في النار، سنجد في تراثنا الإسلامي قصة تذكر عن زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا الرجل العالم العابد الذي هو من هذه السلالة العظيمة، وجدوا في ظهره سوادا لما غسلوه. سبحان الله، ما قصة هذا السواد؟ ما كان ذلك إلا لحمولة الطعام التي كان يحملها في ظلمة الليل ليذهب بها إلى الفقراء والمحتاجين والمعوزين. وإنما عرف أن الذي يأتيهم بهذا الطعام هو هذا الرجل، أن الطعام انقطع لما مات. إذن هو الذي كان يأتي بهذا الطعام. لاحظ معي كيف كان يعمل طريقة في موضوع الإخلاص، أنه ينفق هذا المال بالليل ويذهب بنفسه، لا يرسل أحدا، بنفسه يذهب، تواضع في موضوع الإنفاق. والإنفاق أيها الإخوة والأخوات يعني باب عظيم للنجاة. نعم، حرصوا على موضوع الإنفاق، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة

0: أن عمر بن الخطاب كان يرى أبا بكر الصديق يذهب إلى بيت امرأة عجوز وربما كانت ضريرة، فدخل إليها فسألها من هذا الرجل؟ قالت لا أدري، لكنه يأتي ويخدمني ويقرب لي حاجتي ويعد لي طعامي، ما أحد يعرف من هذا الرجل، وهو هذا الرجل العظيم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأثر به كثيرا والذي كان مقدما في أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهناك قصص أيها الإخوة كثيرة في موضوع الإخلاص، فلنتدرب ونجتهد في موضوع الإخلاص، فالنجاة إنما تكون لأولئك المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي جعل القوة في الحق منارة للبناء وأودع في الأمانة سر البقاء. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن المجتمعات لا تنهض بالأماني المجردة، بل بالسواعد المؤتمنة والعقول المدبرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان أقوى الناس في الحق وأمينهم على الوحي والخلق، وعلى أخيه نبي

نبي الله موسى الكليم الذي ضرب للبشرية أروع الأمثلة في كمال الكفاءات المهنية، صلى الله عليهما وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نتوقف أمام معادلة إدارية ربانية خلدها القرآن الكريم في قصة شاب غريب لا يملك مالا ولا سلطة، ولكنه يملك أعظم سيرة ذاتية عرفها تاريخ التوظيف. إنه موسى عليه السلام يوم وقف على ماء مدين. نتحدث اليوم عن القوي الأمين، فما هو هذا المعيار المزدوج الذي تقوم عليه حضارات الأمم ونجاحات المؤسسات، وكيف يكون نقص إحداهما معول هدم لأي مشروع مهما عظم؟ حين نقلب صفحات سورة القصص نجد مشهدا ينضح بالفراسة والحكمة، فتاة تعود إلى أبيها الشيخ الكبير لتقدم له تزكية مختصرة جامعة لشاب غريب سقى لهما. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. تأملوا هذين اللفظين القوي الأمين، إنهما الركنان اللذان لا يقوم استخلاف في الأرض إلا بهما. القوة هنا ليست مجرد العضلات التي رفعت الصخرة عن البئر، بل هي في لغة الإدارة الحديثة الكفاءة والمهارة والقدرة على إنجاز العمل بدقة وسرعة. العامل القوي هو الذي يملك خبرة مهنته، سواء كان مهندسا يتقن حساباته، أو طبيبا يبرع في تشخيصه، أو راعيا يعرف مسالك الشعاب. ولكن القوة وحدها إن تجردت من الضمير تحولت إلى بطش وخيانة مخفية. لذلك جاء الركن الثاني المتمم الأمين. موسى كان أمينا حين غض بصره عن الفتاتين، وحين مشى أمامهما لئلا يرى خطواتهن. الأمانة هي الرقابة الداخلية، هي الوازع الذي يمنع العامل من أن يقصر في عمله إذا غاب عنه مديره، وهي الصدق في البيع والشراء وحفظ أموال الناس. لقد لخصت هذه الفتاة الصالحة علم الموارد البشرية في آية واحدة: إن خير من يتولى المسؤولية ليس الأقرب نسبا ولا الأكثر تملقا، بل هو من اجتمعت فيه صلابة الكفاءة وطهارة الأمانة. ومن قصة موسى عليه السلام إلى سيرة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان التجسيد الأعظم لهذه المعادلة قبل النبوة وبعدها. تذكروا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لما عاد إليها غلامها ميسرة لم يصف لها فقط أرباح القافلة، بل وصف لها قوة محمد في عقد الصفقات وأمانته العظيمة في حفظ رأس المال. لقد تمثلت فيه كفاءة التاجر الخبير ونزاهة النفس الرفيعة، فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن رأت فيه القوي الأمين، فاختارته لنفسها زوجا وسندا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على امتلاك أسباب القوة في كل مجال، فقال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة هنا كلمة جامعة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الفكر وقوة الاقتصاد وقوة الصنعة. المؤمن الذي يتقن مهنته فيستغني وينفع أمته هو عند الله أحب من المؤمن العاجز الذي يكتفي بصلاح قلبه لكنه يمد يده للناس أو يفسد العمل بجهله. الإسلام لا يحترم الضعف أو الدروشة السلبية،

0: بل يدعو إلى مؤمن فاعل منتج قوي يعمر الأرض بيده ويرفع لواء الحق باليد الأخرى. وإذا نظرنا في سير الخلفاء والصحابة نجد هذا المعيار يتجلى في فلسفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الولاة والعمال. كان عمر يعاني دائما من البحث من الرجل الذي يجمع المعادلة الصعبة، فكان يرفع يديه إلى السماء مناجيا: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يا لها من صرخة إدارية تدوي عبر القرون. عمر كان يرى أن الأمين الذي يخاف الله ولكنه ضعيف الإدارة أو تنقصه مهارة القيادة سيضيع مصالح الناس بعجزه، وأن الرجل القوي ذا الدهاء والخبرة إن كان خائنا فاجرا سيدمر المجتمع بظلمه واستغلاله. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث قائدا لتأمين الأموال مع أهل نجران قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الصحابة كلهم، فاختار أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة جمع بين صرامة القائد العسكري وتقوى الزاهد الورع. إن السلف الصالح أدركوا أن تولية العاجز خيانة وتولية الخائن كارثة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه العظمة إلى واقعنا اليوم، إلى مقابلات العمل وشركاتنا ومصانعنا. نحن نعيش في زمان باتت فيه السيرة الذاتية تمتلئ بشهادات القوة من تدريب ولغات ودورات مهنية، وهذا مطلوب محمود. لكن التحدي الحقيقي الذي تنهار بسببه كبرى الشركات هو: أين صفحة الأمانة؟ الخلل في واقعنا يحدث عندما نوظف القوي الذي لا يخاف الله فيختلس المال أو يفشي سر المهنة أو يتعالى على زملائه أو يسرق منجزات الآخرين، أو عندما نوظف الأمين غير المؤهل مجاملة لصلاحه أو قرابته فيفسد العمل بجهله، والإسلام لا يرضى بهذا. إلى كل صاحب عمل: اجعل معيار القوي الأمين عينك التي تبصر بها. وإلى كل موظف وعامل: لا تكتفي بنيتك الطيبة وصلاتك في المسجد لتقول أنا عامل صالح، بل جود عملك وطور مهاراتك وتعلم كل جديد في تخصصك لتكون قوية، ثم توج تلك القوة بمخافة الله في وقت العمل وموارده لتكون أمينا. هكذا وهكذا فقط تكون قد حققت شرط الاستخلاف وبنيت كما بنى أنبياء الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن قيمة المرء في إسلامنا ليست بالدعاء المثالية، بل بالجمع بين كفاءة الجوارح ونقاء السرائر. الأمة التي تمتلك أبناء أقوياء أمناء هي أمة محفوظة برعاية الله، قادرة على اختراق الصعاب كما استطاع موسى أن يخترق صحراء مدين بيقينه ومرؤته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا قوة في الحق وأمانة في السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن حسنت كفاءتهم فنفعوا الدنيا، وطهرت ضمائرهم فأمنوا في الآخرة، وبارك لنا في معايشنا كلها. طابت معايشكم بالقوة والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وسائر الأنبياء الكرام الشرفاء ومن تبعهم بإحسان على طريق الخير والوفاء. حياكم الله مستمعينا الأكارم، حييكم ونرحب بكم عبر هذا الأثير ومع هذه الجولة التدبرية في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء فيه من أنباء الأنبياء عليهم السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله شيخنا،
2: بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. والحديث عن الأنبياء وعن أقوامهم وعن تلك الأحداث الجسام التي تحدث للجاحدين المكذبين أمر يجعل النفس تتوق لمعرفة الكثير من التفاصيل حول هذه السنن الإلهية التي تجري على الأقوام، خصوصا فيما يتعلق بموضوع العذاب، لأن ما قد يحدث أو ما قد حدث لأولئك الأقوام قد يحدث في زماننا على مستوى الشعوب أو الدول والمجتمعات، وأيضا على مستوى الأفراد من كوارث ومن يعني براكين وزلازل وعاصير وأمراض وابتلاءات متنوعة. فكيف يعني ينظر الإنسان المؤمن من خلال تدبره لكتاب الله لكل هذه الأمور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القضية هي من قضايا الفكر الإسلامي التي تستحق أن تدرس وتدبر كتاب الله تعالى لأجل فهمها فهما سليما صحيحا. والناظر في كتاب الله تعالى يجد معالم لهذا الأمر ويجد خطوطا عريضة وكذلك تفاصيل في كثير من الجوانب تخص ما حصل للأقوام من دمار وعذاب وهلاك وما توعد الله تعالى به أيضا المكذبين، وكذلك في جانب آخر ما يصيب الإنسان من بلاء ومصائب وما يدبره الله تعالى للناس في حياتهم ومعاشهم وما يحصل لكثير من أهل الإيمان أيضا من بلاءات ومحن وما ينالون من خلاله من أجر ومن ثواب ومن قرب عند الله سبحانه وتعالى. فهناك أطر عامة لهذا الموضوع، وربما سلف الحديث في بعض الحلقات عن شيء من هذا المعنى، ولكن ربما يقدر بنا أن نضع النقاط على الحروف بشكل خطوط عريضة في هذا المعنى. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه عذب أقواما ودمر أقواما كثيرين، ابتداء من قوم النبي نوح عليه السلام، ثم قوم عاد، ثم ثمود، ثم أقوام أيضا ذكر الله تعالى أقواما آخرين كقوم لوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى وأقوامهم، وعذبهم ربنا سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل نوع العذاب الذي حل بهم وجعله آية. فهذا نؤمن به بأنه عذاب من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا نجد بعض التفاصيل تخص أشخاصا أفرادا بأعيانهم كفرعون الذي أغرقه الله تعالى، طبعا أغرقه وأغرق الجنود الذين معه، لكن ذكر هو بخصوصه. وذكر الله تعالى أيضا قارون فخسفنا به وبداره الأرض، فهذا نؤمن أنه عذاب حل به. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا أخبار الأنبياء ومع أقوامهم ومآلات أقوامهم وما حل بهم من العذاب، إنما يحذر ربنا سبحانه وتعالى من أن نكون مثلهم، ومن أن تسير المجتمعات المعاصرة كما سارت الأقوام السابقة، لأن المصير متشابه سيكون واحدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في بعض المواضع: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا الأمر الثاني أيضا، أن الإنسان عليه أن يحذر سواء على مستوى المجموعات أو على مستوى الأفراد. يعني إنسان لا ينظر إلى العذاب والدمار أنه لابد أن يكون عاما، أحيانا يكون خاصا للإنسان في نفسه. وكل ظالم وكل مكذب وكل معاند وكل مجرم سيصيبه، سواء أصابه بنفسه أو أصابه مع مجموعاته. فهذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالنظر في مصائر الأقوام السابقين ومصائر الأمم من خلال قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره وتمعن ما فيه من تفاصيل تخص العناد والتكذيب والاستهزاء والسخرية بسنن الله تعالى وبعذابه وبأنبيائه، أو من خلال الآثار الماثلة أمامنا. فهذا أيضا من الأشياء المطلوبة للإنسان، أنه ينظر ويأخذ العبرة. هناك أيضا أمر آخر يخص الواقع الذي يعيشه الإنسان، وهو ما تفضلت بالإشارة إليه، أن هناك كوارث عامة وأنواع كثيرة لا يستثنى منها بلد ولا يستثنى منها أحد، وتحصل لبلاد الإسلام وغيرها من البلدان. وهذه الكوارث متشابهة، ما بين زلازل وبراكين وما بين أعاصير ورياح وأمطار مهلكة. وقد حدث هذا الأمر أيضا في أزمان سابقة، ولم يقتصر الأمر على ما كان في حياة الأنبياء، ويحصل لنا الآن. الكثير من الجدل يدور حول هذه الأشياء، هل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى أو هو تطهير وتكفير بالنسبة للإنسان المسلم بالتحديد. وفي الحقيقة نحن علينا أن نتوقف عند حكم الله عز وجل، ولا نتألى على الله، ولا نرجم بالغيب، ولا نطيع أحكاما مزدوجة. فما يسري على ذاك يسري على هذا. وبالنسبة للعذاب لا يحصل فقط للكفار، أحيانا يحصل للإنسان المسلم الذي كذب وعاند. هناك أيضا أناس ينتمون إلى الإسلام، لكن أفعالهم كأفعال غيرهم من غير المسلمين، ربما أشد. فلا أقصد بذلك طبعا مساواة الناس في هذا المعنى، ولكن الإنسان أدرى بنفسه. والأمر الآخر المضاف إلى هذه المعاني، أن ربنا سبحانه وتعالى قرر في كتابه العزيز أن ما يحصل للإنسان إنما يكون بسبب ذنوبه. وآيات متعددة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الدمار الذي يحصل في البر من الكوارث والمصائب والكثير من مظاهر الفساد، وفي البحر كذلك هناك فساد كبير يحصل في البحر من ما يعني يفعله الإنسان من ما يرمي أحيانا من مخلفات، أحيانا نفوق كثير من الأسماك، أحيانا ناقلات نفط أيضا يحصل لها كثير من الكوارث في البحر. فهذا حاصل في كل مكان. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإنسان يصاب بما كسبت يده وما فعل. وطبعا ليس هذا معناه أن الإنسان الذي يحصل له عذاب، أيضا هذا معنى آخر

0: على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يقترب من الله سبحانه وتعالى، وألا يفتح مجالا للإحباط وللياس. يعني هناك ايضا جانب اخر ربما يراعى عند اهل الاختصاص وعلماء النفس واطباء النفس، ان الانسان لا يخضع لهذه الافكار. المؤمن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فاذا اصابه شيء من البلاء فليعلم ان ذلك ذكر من الله عز وجل. وهذه العباره يعني عباره ذكر تجدها حتى عند عموم الناس، هذا ذكر من الله سبحانه وتعالى.
1: ربنا عز وجل مريضا أو ما شابه.
0: نعم، كل إنسان مذكور. إنسان مذكور معنى مذكور يعني أنه مذكور من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى لم ينسه، فإذا أصابه ببلاء لكي يطهره ولكي يعود. فهذه المعاني أيضا من الجيد أن تكون مستقرة في نفس الإنسان المسلم.
1: جميل، إذن هي من المعاني الإيمانية التي تتداول بين الناس في بعض الأحوال. نستمع الآن إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إلى هذا الحديث الشائق مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي بمشيئة الله تعالى.

0: من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وما أجمل الحديث حول أنباء الرسل وحول هذا الموضوع بالذات الذي يعني يتعايش معه الناس أصلا فيما يتصل بما ذكره الشيخ الدكتور ناصر السابعي بهذه الأمور والأحوال التي تحصل للإنسان، الأحوال الصعبة في نفسه أو في بيئته أو في بلاده ومجتمعاته، وأيضا فيما يتعلق بصلته بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي له أن يكون عليه تجاه مثل هذه الأحوال. إذن شيخنا، يعني حديثكم فيه الكثير من الأمور التي تجعلنا يعني ننظر إلى هذه الآيات الكريمة بعين المتدبر الذي يأخذ منها ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته بحول الله تبارك وتعالى، وأيضا فيما يتصل بحسن الظن بالله عز وجل حينما يصاب بما يصاب به هذا الإنسان حتى لا يقع في ظلمات من الوساوس والهواجس وما شابه ذلك.
2: نعم، ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم وعفو، فإذا أصاب الله تعالى الإنسان ببلاء فذلك رحمة به، والبلاء أيضا سنة، البلاء والمصائب سنة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا قانون إلهي، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كثير من الآيات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الاختبار وهذا الافتتان سواء في الدين أو في الدنيا. في أمور الدين أحيانا بعوارض تعترض إيمان الإنسان، شكوك، وساوس، مغريات، أهواء، هذا أيضا من ضمن البلاء لكي يختبر الإنسان ويختبر صدق إيمانه وحسن علاقته بربه سبحانه وتعالى.
1: لأن مثل هذه الأحوال شيخنا يعني تحصل حتى الأنبياء كما ذكر الله في كتابه الكريم وكما هو أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم أبعد الناس عن معاصي الله.
2: نعم، أحسنت، يعني هذا معنى أيضا جلي فيما يخص أنبياء الله سبحانه وتعالى، أما من دونهم وسواهم فربنا سبحانه وتعالى إنما يبتليهم بسبب التقصير، وقد يكون أيضا من المعاني رفع الدرجات، لكن الاختبار بالتحديد لتحديد هوية إيمان الإنسان إذا صح التعبير، هل إيمانه حقيقي أم إيمانه فيه خلل ودخل. فإذا نجح الإنسان في الاختبار ارتفع وارتقى، وإذا رسب في

0: اختبار تتاح له فرص في هذه الحياة الدنيا، ولكن عليه أن يجدد العهد وأن يستعد من جديد للاختبارات القادمة.
1: إذا إن صح التعبير، هل ممكن يفهمها الإنسان أنها تنبيهات لهذا الإنسان اللي حصل له شيء من مثل؟
0: فيما يخص الجانب الإيماني هو اختبار، وفيما يخص الجانب الدنيوي هو ابتلاء وتطهير وتكفير نحو ذلك من المعاني المستجلاة. فيقصد من خلال الابتلاءات الدنيوية يعني ما يخص صحة الإنسان وعافيته، وما يخص الجانب المالي، وهذه الأشياء جمعتها آيات قرآنية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف في الجانب النفسي، والجوع في جانب الغذاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال في الجانب المالي، والأنفس في جانب العلاقات، والثمرات في جانب الأملاك. فجمعت هذه الآية خمسة أنواع من الابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا البلاء إيش له بعدان: بعد الاختبار، والأمر الآخر الذي هو جانب المصيبة الذي يصيب الإنسان. ونلاحظ هنا يعني جانبا مهما، أن هذا الابتلاء وهذه المصائب تطهر الإنسان على ما كسب، وفي نفس الوقت ترفعه، يعني ليست فقط لما هو في ليس شأنها متعلقا بالماضي، شأنها أيضا متعلق بالمستقبل. فالإنسان ما حصل له أو ما فعله من أخطاء في السابق يبتلى بسببها أو يصاب بسببها، فإذا صبر احتسب ونجح في هذا الاختبار بهذه المصائب يرفع شأنه. ولذلك نستطيع أن نقول إن هناك عدة أبعاد في هذه الكوارث والمصائب. أولا هي في حق الظالمين والمكذبين والمجرمين، هي هلاك، لكن ليس لنا أن نحكم على الآخر، نحن نحكم على أنفسنا من غير وسواس، من غير شكوك في إيمان الإنسان. لا يجزم فيما يخص الآخرين، لا يجزم إلا ما أخبرنا الله تعالى عنه، وهذا يخص الأقوام السابقين. أما الأقوام الحاليون طبعا فشأنهم مختلف طبعا، إلا إذا كان الإنسان يعني إجرامي، إلا إذا كان إجراميا بشكل واضح. هناك عدد من الناس مجرمون في عصرنا، هناك من يشن الحروب، من يعذب الناس، من يقوم بإبادات جماعية، كما هو الحاصل يعني في حق إخواننا في غزة. وهذا الإجرام الحاصل نحن
1: هذا لا مرية فيه،
0: يعني لا مرية فيه أنه إذا حصل لي. طبعا أنا أتكلم عن أهل غزة، ما حصل أهل غزة هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
1: الذين
0: يعني نتكلم عن الظالمين، عن المجرمين الذين يشنون عليهم هذه الحروب ويقومون بهذه الإبادات، نحن ننتظر وعد الله تعالى فيهم، وهذا شأن ربنا سبحانه وتعالى، وقد جاءت آيات واضحة في هذه المعاني. لكن نعود إلى الفكرة التي كنت أتكلم عنها، وهي أنه لا يجزم بالغيب في الأمور الظاهرة التي ليس لنا فيها خبر من الله، ولا يتضح لنا فيها أيضا الأسباب، ويشترك فيها الناس جميعا، التي يشترك فيها الناس جميعا، يشترك المسلمون وغير المسلمين، وتشترك بلاد الإسلام وغير الإسلام في هذه الأشياء، هذه لا يجزم فيها. في حق الظالم هي عذاب، في حق الإنسان المؤمن قد تكون تطهيرا لمعاصي سابقة فعلها الإنسان لكي ربنا سبحانه وتعالى يخلصه من آثارها، لأن التوبة ويتوب الله تعالى للإنسان إذا تاب، لكن يحتاج إلى تطهير عما فعل. هناك ما يعفو الله تعالى عنه، ولا يكون لما فعل تبعات فيما يخص المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه، ليس فيما يخص المعاصي التي بين الإنسان وبين أخيه. المعاصي التي بين الإنسان وبين أخيه لا بد من أن يؤدي فيها التزاماته، أما ما يخص التبعات التي بين الإنسان وبين ربه هذا بين الإنسان وربه، فهذا تطهير. التطهير محتاج إلى أن يتخلص الإنسان من تبعاته، فيطلب الله تعالى العفو، كما يستغفر ويطلب المغفرة يطلبه العفو أيضا. هناك مغفرة عن ما فعل وما حصل في السابق من ذنب، وهناك طلب عفو عن آثار المعصية والآثار الدنيوية. هناك رفع للدرجات أيضا، قد يحصل الإنسان رفع للدرجة من خلال نفس المصيبة، مع أنه فعل شيئا في الماضي فيصيبه بلاء فيطهر ويرفع مقامه. وقد لا يكون الإنسان ماضي سابق في هذا الأمر، لكن الله تعالى يريد أن يرفعه، وهذا يعني جزما يخص الأنبياء عليهم السلام، وقد يخص غيرهم أيضا من أصحاب الرتب العالية في الدين والصلاح. هناك أيضا خلاص للإنسان من آلام الحياة في كثير من الأحيان، إذا توفاه الله سبحانه وتعالى قد يكون خلاصا له من آلام ومن أوجاع ومن مصائب، ومن يعني رحمة به، انتقل الدار الآخرة رحمة به، إضافة إلى أن العذاب الذي يحصل خاصة العذاب العام قد يكون نجاة للمؤمنين، كما نجى الله تعالى نوحا ونجى الأنبياء الكرام الذين أهلك الله تعالى أقوامهم، ونجى معهم المؤمنين الذين كانوا أيضا مع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا إطار عام لهذا الموضوع، والتأمل في كتاب الله تعالى يكشف أيضا عن معان أخرى قد لا تكون يعني بدت لنا من خلال هذا اللقاء السريع.
1: نعم، نحن في رحلة متواصلة معكم بمشيئة الله تعالى، مع كتاب الله، في رحلة التدبر هذه التي نقتبس منها ما يفيدنا وينفعنا في حياتنا ولآخرتنا بإذن الله تعالى، وما أيضا يجعلنا نعي الكثير مما ذكره الله تعالى لنا عن هؤلاء الأقوام والأنبياء عليهم السلام. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء. شكرا لكم مستمعينا على حسن إصغائكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. في ليلة واحدة تغير مصير أكبر دولة في العالم القديم. لم يتغير بسبب غزو خارجي ولا بسبب ثورة داخلية، تغير بسبب رؤية عجيبة أو ما يسميه البعض كابوسا رآه الملك في منامه. رأى بقرات عجاف هزيلات يأكلن بقرات سمانا قويات. مشهد مرعب أرعب الملك، وعجز كبار المستشارين والكهنة عن فهمه واكتفوا بالقول أضغاط أحلام. لكن هناك رجلا واحدا قابعا في ظلمات السجن كان يملك الشفرة السرية لإنقاذ البلاد من الجوع والموت. كيف تحول ذلك السجين إلى وزير الاقتصاد الأول في مصر؟ وكيف وضعت أول خطة تقشف في التاريخ لإنقاذ البشرية؟ ذلك الساقي، ساقي الملك الذي نجا من السجن، تذكر صديقه القديم يوسف وقال للملك: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى السجن وعرض ذلك أو تلك الرؤية على يوسف، ويوسف عليه السلام لم يتصرف كمفسر أحلام تقليدي، بل تصرف كخبير استراتيجي. لم يقل فقط ستأتي مجاعة ويسكت، بل قدم خطة عمل مدتها 15 عاما، 7 سنوات من الرخاء التي فيها زيادة الإنتاج، و7 سنوات من الجفاف التي فيها المجاعة، وسنة يأتي فيها الغوث. قدم الحل التقني تذروه في سنبله، طريقة تخزين متقدمة بحفظ القمح في قشره ليقاوم التسوس لسنوات. انبهر الملك، أمر بإحضار يوسف فورا، وهنا تظهر عزة النفس والذكاء لدى هذا النبي العظيم. رفض يوسف الخروج بذلك العفو الذي صدر من ذلك الملك، هو يريد البراءة التامة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ظهرت عندها الحقيقة واعترفت امرأة العزيز. خرج يوسف مرفوع الرأس، ليس كسجين معفو عنه، بل هو كشريك في الأمر والنهي. فقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لأن يوسف يعرف قدراته جيدا، طلب الحقيبة الوزارية الأخطر في تلك المرحلة، هي وزارة المالية والتموين أو وزارة الاقتصاد. فقال بوضوح: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. لم يقل لهم جربوني، بل قال: أنا لها. دارت الأيام وجاءت سنوات القحط، جاء الناس في كل المنطقة، وجاء إخوة يوسف من فلسطين يطلبون القمح، وقفوا أمامه، هو عرفهم وهم له منكرون. تخيلوا ذلك المشهد، الإخوة الذين رموه في البئر يقفون الآن أذلاء يطالبون بالصدقة. كان بإمكانه أن ينتقم منهم، أن يسجنهم، أن يمنع عنهم الطعام، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. في لحظة المكاشفة العظيمة قال بدهشة: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم نطق بعبارة العفو العام التي مسحت كل جراح الماضي: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في هذه القصة دروس ذهبية. أولها أن سيدنا يوسف طلب المنصب. في ثقافتنا قد نتردد في طلب المسؤولية تواضعا، لكن الدرس هنا إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة والأمانة وهناك أزمة ستدمر المؤسسة إن لم تتدخل، فمن الواجب عليك أن تتقدم وتطلب القيادة. التواضع في موضع الكفاءة تضيع للأمانة. والأمر الثاني التخطيط للأزمات قبل وقوعها. يوسف لم ينتظر وقوع المجاعة ليفكر في الحل، استغل سنوات الرخاء للإدخار لسنوات الشدة. في حياتنا المالية والإدارية لا تصرف كل ما في جيبك في وقت الرخاء، مفهوم فذروه في سنبله هو أصل في الاستدامة وترشيد الاستهلاك. الدول والشركات التي تنجو من الانهيارات هي التي تملك مخزونا استراتيجيا بنته في أيام العز. والأمر الثالث والأخير العفو عند المقدرة. أصعب أنواع العفو هو العفو وأنت تملك سيف العقاب. يوسف لم يعفو عنهم وهو في البئر، بل عفى عنهم وهو على العرش. لا تثريب عليكم، يعني لن ألومكم، لن أعاتبكم، لن أذكركم بماضيكم المخزي. هذا هو التسامح النفسي الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم، اجتمع شمل العائلة ورفع يوسف أبويه على العرش وتحققت له الرؤية القديمة وخروا له سجدا. في قمة المجد لم يغتر يوسف بالسلطة أو الملك ودعا قائلا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه وقفات سريعة مع هذه المشاهد وما فيها من عبر وعظات. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنضرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
1: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفات لا بأس بها حيال الآية التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
2: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
1: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
0: هي قليلة جدا نظرا إلى قصرها. أولا قوله تعالى ربنا وابعث فيهم،
1: قلقلة في باء وابعث فيهم.
0: جميل، وهي من أحرف القلقلة الخمسة، يجمعها قطب جد. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم.
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
0: أدغم تنوين رسولا في ميم منهم إدغاما بغنة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم،
1: جاء إظهار هنا يا أستاذنا،
0: إظهار النون قبل الهاء، وهي من أحرف الإظهار من أحرف الحلق. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا،
0: أخفي النون في الضمير قبل التاء، والتاء من حروف الإخفاء، أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: إنها حلقة من حلقات الدعاء التي معنا، حيث لهج إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل بهذه الدعوات المتتابعة. أولها ماذا؟ أولها تقبل منا، تقبل منا، فهذه دعوة لهما خاصة. واجعلنا مسلمين لك، كذلك دعوة خاصة لهما. ثم بعد ذلك عمم الذرية، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم قوله تعالى وأرنا مناسكنا، لهما ولكل من يتعبد بمناسك الحج والعمرة. قوله أرنا مناسكنا أي أرنا وأمة الإسلام والأمة المسلمة لك. ثم بعد ذلك لم يكتفيا بهذا الدعاء بعد التوبة، فماذا قال؟
1: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.
0: إذن هذا وجه الاتصال، باعتبار أن هذا من الدعاء الذي دعا به هذان النبيان العظيمان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا نبدأ بإعراب هذه الآية أيضا؟
0: نعرب جزءا منها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا،
1: رب منادى مضاف منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: وأداة النداء محذوفة يا ربنا، كما هو الاستعمال الجاري، وأن الأفصح في المنادى المضاف، وخصوصا إذا كان المنادى رب، أن يحذف منه حرف النداء. ربنا، رب مضاف،
2: كما قال داود نعم رب مضاف، والضمير المتصل مضاف إليه،
0: فهو في موضع جر بالإضافة أو بالمضاف أو بالحرف المحذوف. ربنا وابعث،
1: الواو يا أستاذنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها.
0: ابعث معطوف على اجعل، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة ربنا واجعلنا مسلمين لك وابعث فيهم، فابعث معطوف على اجعل،
2: وهو فعل أمر
0: مبني
1: على السكون يا أستاذنا،
0: وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
0: والمخاطب الرب في قوله ربنا وابعث فيهم،
2: فيهم

0: جار ومجرور.
1: جميل، المجرور الهاء فعلا مبني على الكسر، والميم علامة للجمع، إذ هذا الضمير ضمير متصل. فيهم هذا الجار والمجرور متعلق ببعث. رسولا
2: مفعول به منصوب بالفتحة، وهو أيضا نكرة يا أستاذنا.
1: جميل، والعامل فيه بعث، وابعث فيهم رسولا منهم.
2: جار ومجرور،

0: أخرى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقولهم ربنا وما المغزى منها؟
0: أولا، كل دعوة تفتتح بكلمة ربنا، بل كل آية، فهذه دعوة مستقلة بخلاف ما سبق من قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. هنالك جعلت هذه معطوفات على ربنا واجعلنا مسلمين لك، أما هنا فدعاء مستقل، دعوة أخرى مستقلة بأن تكون رسالة في الذرية وأن يكون الرسول منهم. ربنا وابعث.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن معنى هذه المفردة ابعث، ولماذا عبر بها هنا في هذه الآية؟
0: جميل. بعث يبعث، أي أثار يثير، ويوم القيامة تبعث الأجساد، أي تثار وتخرج من تلك القبور متلبسة بأرواحها. والبعث تقول بعث الجيش، بعث جيشا، فالبعث يطلق على الجيش المبعوث. والبعث الإرسال، تقول بعثت بكتاب، أي أرسلت بكتاب إلى فلان، فالمقصود من قوله تعالى هنا وابعث أي وأرسل، ولكن عبر بالبعث عن الإرسال مع أنه أكد بقوله رسولا، ليأخذ تعبير أمرين.
1: ليأخذ تعبير أمرين؟
0: نعم، أولا رسولا يؤكد أن معنى بعث أرسل، وابعث أرسل، ولذلك جاء بقوله رسولا. فيا سبحان الله، هذا التعبير القرآني البليغ، جاء ابعث بمعنى أرسل، ثم جاء رسولا ليؤكد المعنى أن المقصود بالبعث هنا إرسال الرسول.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكن عسى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى غدا مع هذه الآية ووقفات حيالها
1: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. في ليلة واحدة تغير مصير أكبر دولة في العالم القديم. لم يتغير بسبب غزو خارجي ولا بسبب ثورة داخلية، تغير بسبب رؤية عجيبة، أو ما يسميه البعض كابوسا، رآه الملك في منامه. رأى بقرات عجاف هزيلات يأكلن بقرات سمانا قويات، مشهد مرعب أرعب الملك، وعجز كبار المستشارين والكهنة عن فهمه، واكتفوا بالقول أضغاث أحلام. لكن هناك رجلا واحدا قابعا في ظلمات السجن، كان يملك الشفرة السرية لإنقاذ البلاد من الجوع والموت. كيف تحول ذلك السجين إلى وزير الاقتصاد الأول في مصر؟ وكيف وضعت أول خطة تقشف في التاريخ لإنقاذ البشرية؟ ذلك الساقي، ساقي الملك الذي نجا من السجن، تذكر صديقه القديم يوسف وقال للملك: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى السجن وعرض ذلك أو تلك الرؤية على يوسف، ويوسف عليه السلام لم يتصرف كمفسر أحلام تقليدي، بل تصرف كخبير استراتيجي. لم يقل فقط

0: ستأتي مجاعة ويسكت، بل قدم خطة عمل مدتها 15 عاما، 7 سنوات من الرخاء التي فيها زيادة الإنتاج، و7 سنوات من الجفاف التي فيها المجاعة، وسنة يأتي فيها الغوث. قدم الحل التقني تدروه في سنبله، طريقة تخزين متقدمة بحفظ القمح في قشره ليقاوم التسوس لسنوات. انبهر الملك، أمر بإحضار يوسف فورا، وهنا تظهر عزة النفس والذكاء لدى هذا النبي العظيم. رفض يوسف الخروج بذلك العفو الذي صدر من ذلك الملك، هو يريد البراءة التامة. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ظهرت عندها الحقيقة واعترفت امرأة العزيز. خرج يوسف مرفوع الرأس، ليس كسجين معفو عنه، بل هو كشريك في الأمر والنهي. فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، لأن يوسف يعرف قدراته جيدا. طلب الحقيبة الوزارية الأخطر في تلك المرحلة، هي وزارة المالية والتموين أو وزارة الاقتصاد، فقال بوضوح اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يقل لهم جربوني، بل قال أنا لها. دارت الأيام وجاءت سنوات القحط، جاء الناس في كل المنطقة، وجاء إخوة يوسف من فلسطين يطلبون القمح، وقفوا أمامه، هو عرفهم وهم له منكرون. تخيلوا ذلك المشهد، الإخوة الذين رموه في البئر يقفون الآن أذلاء يطالبون بالصدقة. كان بإمكانه أن ينتقم منهم، أن يسجنهم، أن يمنع عنهم الطعام، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. في لحظة المكاشفة العظيمة قال بدهشة أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. ثم نطق بعبارة العفو العام التي مسحت كل جراح الماضي، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، في هذه القصة دروس ذهبية. أولها أن سيدنا يوسف طلب المنصب. في ثقافتنا قد نتردد في طلب المسؤولية تواضعا، لكن الدرس هنا إذا كنت ترى في نفسك الكفاءة والأمانة وهناك أزمة ستدمر المؤسسة، إن لم تتدخل فمن الواجب عليك أن تتقدم وتطلب القيادة. التواضع في موضع الكفاءة تضيع للأمانة. والأمر الثاني التخطيط للأزمات قبل وقوعها. يوسف لم ينتظر وقوع المجاعة ليفكر في الحل، استغل سنوات الرخاء للإدخار لسنوات الشدة. في حياتنا المالية والإدارية لا تصرف كل ما في جيبك في وقت الرخاء. مفهوم فذروه في سنبله هو أصل في الاستدامة وترشيد الاستهلاك. الدول والشركات التي تنجو من الانهيارات هي التي تملك مخزونا استراتيجيا بنته في أيام العز. والأمر الثالث والأخير العفو عند المقدرة. أصعب أنواع العفو هو العفو وأنت تملك سيف العقاب. يوسف لم يعفو عنهم وهو في البئر، بل عفى عنهم وهو على العرش. لا تثريب عليكم، يعني لن ألومكم، لن أعاتبكم، لن أذكركم بماضيكم المخزي. هذا هو التسامح النفسي الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم، اجتمع شمل العائلة ورفع يوسف أبويه على العرش وتحققت له الرؤية القديمة وخروا له سجدا. في قمة المجد لم يغتر يوسف بالسلطة أو الملك، ودعا قائلا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه وقفات سريعة مع هذه المشاهد وما فيها من عبر وعظات. نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قادم قريب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب

بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولن

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. صناعة الخير لها كلفتها. وقل اعمل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في العلا هممكم وبوركت نفوس يسعد بصنائعها الوطن ويشهد بمحامدها الزمن. يدرك الواعون الهانئون بظلال دينهم الحنيف أنهم مطالبون بصناعة الخير سعيا إلى مكاسبهم الشخصية المباحة وإسهاما في رفعة أوطانهم وتنمية مجتمعاتهم ووصولا إلى عزة أمتهم ونهوض شأنها بين الأمم، ويعلمون أن صناعة الخير والسعي إلى المجد والنصر والتمكين لها كلفتها وتعبها، فهي تستنفد الطاقات وتأخذ من الأعمار وتستغرق كثيرا من الأوقات، غير أنهم على يقين بأن المجد لا ينال بالراحة والسكون، وأن رفعة المجتمعات وعزة الأوطان لا تتحقق إلا بالبذل والتضحية والعطاء والعمل الدؤوب وقوة العزائم وسمو الطموحات. ويؤمنون أن مساعيهم الحميدة في نصرة أمتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة وصيانة مقدساتها تترك أثرا بالغا في عالم يموج بالزيف، وفي زمن تتعالى فيه الدعوات التي تحاول فصلهم عن قضايا أمتهم وإضعاف انتمائهم وصرفهم عما يحفظ كرامتها وعزتها، وهم على يقين بأن ذلك من صميم العقيدة والمبادئ التي لا مساومة فيها ولا تفريط مهما اشتد الغبش وارتفعت أصوات التخذيل والوهن. وما يثبت المؤمن على هذا السبيل القويم حسن صلته بالله تعالى ودوام عكوفه على القرآن الكريم تدبرا واسترشادا واستنارة وتخلقا وعملا بمنهجه الحكيم، كما يثبته التكاتف والتعاون في بناء المجتمع وخدمة الوطن وصون ميادينه من العبث والفساد والسعي المتواصل إلى ازدهاره ونمائه ورخائه. فالمرء قليل بنفسه ضعيف، كثير بإخوانه قوي. ويكتمل هذا البناء بالوعي العميق بالواقع وإدراك مجريات الأحداث وفهم ما يحاك من تحديات، مع التزود بالعلم والمعرفة والسعي الدائم إلى التحسين والتطوير والارتقاء. فبالعلم تزدهر الأوطان، وبالمعرفة تنمو المجتمعات، وبالخير الصادق تبنى الحضارات. تقدم بسعيك لله جل بنور العلوم وحسن العمل على وطن طيب عزه بأبنائه يصحبون الأمل. لهم همم سطرت مفخرا تسامت تذلل وعر السبل، وفوا بوصايا الكريم الذي أبان السبيل وخير الملل، ينيل العلا من سعى واتقى ويجزي بالخير من قد عمل. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يلقي الفجر سلاسله الذهبية، فتمضي للعز أنفس أبية.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ جلالة ملك البلجيكيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ودولة أندي بيرنام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة. بتكليف سام، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران، وطهران تواصل استهداف دول المنطقة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أشاد جلالة السلطان خلالها بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى دولة أندي بيرنام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة. أعرب جلالته في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات له بموفور الصحة والسعادة والتوفيق في أداء مهامه وللشعب البريطاني الصديق دوام التقدم والازدهار، آملا مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين بما يحقق المزيد من الخير والنماء والمصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم سعادة دورناث آريال سفير جمهورية النيبال المعتمد لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد شكر صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية النيبال الصديقة، متمنيا له دوام التوفيق. كما أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم أيده الله على الدعم الذي حظي به خلال فترة عمله بسلطنة عمان مما سهل أداء مهامه، متمنيا لجلالته وافر الصحة ومديد العمر ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم نسخا من أوراق اعتماد كل من سعادة لي جونغ إيل سفير جمهورية كوريا وسعادة أحمد كامري زميل بن محمد رضا سفير مملكة ماليزيا وسعادة غريغوريو بيرناسكوني سفير الاتحاد السويسري المعينين لدى سلطنة عمان. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال استقباله السفراء عن ترحيبه بهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية، ومؤكدا تطلعه إلى أن تشهد علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وبلدانهم مزيدا من النمو والتطور بما يخدم المصالح المشتركة. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وشبكات اتصالات. من جانبها تواصل طهران استهداف دول في المنطقة، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. في الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة. استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، كما أصيب ثلاثة آخرون جراء هجمات متفرقة نفذها مستوطنون على بلدة دير جرير، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين.
أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. أوضحت الحركة في بيان لها أن انتخاب الحية جاء بعد فوزه بانتخاب ضد المرشح ومدير مكتبها السياسي السابق خالد مشعل. ويأتي انتخاب الحية خلفا ليحيى السنوار والذي اغتالته إسرائيل في غزة في أكتوبر من عام 2024. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل الشهر الماضي، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما. وأكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن تطبيق عمليات المناطق التجريبية بدأ اليوم بالفعل في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. يتسلم أندي برنام الزعيم الجديد لحزب العمال مهامه رسميا اليوم رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ومن المقرر أن يعلن بيرنام بعد لقائه الملك تشارلز التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، كما أنه سيلقي أول خطاب له بصفته رئيس للوزراء في وقت لاحق، حيث سيستعرض في كلمة أولوياته وخطة حكومته وفي مقدمتها تحفيز الاقتصاد وعدد من الملفات. ويتولى بيرنام رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي استقال من منصبه نهاية الشهر الماضي. قتل شخصان وأصيب أكثر من 40 آخرين من بينهم 8 أطفال جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوروجيا. في المقابل أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط أكثر من 380 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من منشآت البنى الأساسية. أعلنت السلطات الهندية عن مصرع ما لا يقل عن 25 شخصا جراء السيول والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال وشرق الهند. وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية أسام الشرقية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا بأكثر من 57,000 شخص في 7 مقاطعات بالولاية.

6 أشخاص على الأقل جراء زلزال بقوة 5 درجات و20 درجة ضرب منطقة الأنديز في جمهورية البيرو بأمريكا الجنوبية. وبحسب السلطات فإن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومتر ضرب بلدة تشونغوس باخو الواقع على مسافة نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا في أحدث حصيلة. رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب في 27 إقليما مع تصاعد مخاطر حرائق الغابات في ظل موجة الحر والطقس الجاف التي تشهدها عدة دول أوروبية، وذلك بعد اندلاع عدة حرائق في جنوب فرنسا وجزيرة كورسيكا. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن الأقاليم تقع معظمها في غرب وجنوب فرنسا قد وضعت تحت مستوى خطر مرتفع لحرائق الغابات. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ جلالة ملك البلجيكيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ودولة أندي بيرنام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة. بتكليف سام سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران، وطهران تواصل استهداف دول المنطقة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل سليمان بن سيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

حرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم

ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون

يَشْكُرُونَ. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ, كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما, قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهب

لهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذي

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فما

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا

هم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين

عليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس

0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره.

حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن في سورة الشعراء، ومع هذه الضراعة والمناجاة من هذا النبي العظيم لربه الرحيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، في اللقاءات الماضية ذكرنا قول الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وذكرنا موضوع لسان صدق، وذكرنا الإخلاص وتمارين في الإخلاص أو خطوات، وذكرنا موضوع الدعاء وموضوع الصدقة يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ذكرنا الحالة التي تعتر الإنسان أحيانا أن تفيض عينه من خشية الله عز وجل، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن سنجد هنا في هذه الأمثلة دعاء، وسنجد إنفاقا، وسنجد ذكرا. يعني أحوال الإنسان تختلف. الذكر يقدر عليه كل أحد، لكن القلوب ليست سواء، بمعنى بعض الناس يتأثر بسرعة، يبكي بسرعة، يتأثر بسرعة. بعض الأشخاص لا تدمع عينه إلا نادرا. ولذلك عندما نذكر أن هناك خطوات في موضوع الإخلاص، فهناك طرق متعددة. يعني الحديث الشريف الذي ذكر ذلك الرجل الذي آتاه الله عز وجل من صنوف المال وأتي به فعرفه نعمه فعرفها، هذا الرجل الذي في نهاية المطاف سحب على وجهه في النار، سنجد في تراثنا الإسلامي قصة تذكر عن زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. هذا الرجل العالم العابد الذي هو من هذه السلالة العظيمة، وجدوا في ظهره سوادا لما غسلوه. سبحان الله، ما قصة هذا السواد؟ ما كان ذلك إلا لحمولة الطعام التي كان يحملها في ظلمة الليل ليذهب بها إلى الفقراء والمحتاجين والمعوزين. وإنما عرف أن الذي يأتيهم بهذا الطعام هو هذا الرجل، أن الطعام انقطع لما مات. إذن هو الذي كان يأتي بهذا الطعام. لاحظ معي كيف كان يعمل طريقة في موضوع الإخلاص، أنه ينفق هذا المال بالليل ويذهب بنفسه، لا يرسل أحدا، بنفسه يذهب. تواضع في موضوع الإنفاق. والإنفاق أيها الإخوة والأخوات يعني باب عظيم النجاة. نعم، حرصوا على موضوع الإنفاق. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة، فك رقبة يكون عتق رقبة، يعني بذل المال، والإطعام كذلك في بذل المال. فإذا هذا من الأمور التي تعين هذا الإنسان على موضوع الإخلاص، أخفي هذه الأعمال. ما يذكر أيضا في تاريخنا أن عمر بن الخطاب كان يرى أبا بكر الصديق يذهب إلى بيت امرأة عجوز وربما كانت ضريرة، فدخل إليها فسألها: من هذا الرجل؟ قالت: لا أدري، لكنه يأتي ويخدمني ويقرب لي حاجتي ويعد لي طعامي، ما أحد يعرف من هذا الرجل، وهو هذا الرجل العظيم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأثر به كثيرا، والذي كان مقدما في أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهناك قصص أيها الإخوة كثيرة في موضوع الإخلاص، فلنتدرب ونجتهد في موضوع الإخلاص، فالنجاة إنما تكون لأولئك المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل القوة في الحق منارة للبناء، وأودع في الأمانة سر البقاء. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن المجتمعات لا تنهض بالأماني المجردة، بل بالسواعد المؤتمنة والعقول المدبرة. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي كان أقوى الناس في الحق وأمينهم على الوحي والخلق، وعلى أخيه نبي الله موسى الكليم، الذي ضرب للبشرية أروع الأمثلة في كمال الكفاءة المهنية، صلى الله عليهما وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد المعايش ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نتوقف أمام معادلة إدارية ربانية خلدها القرآن الكريم في قصة شاب غريب لا يملك مالا ولا سلطة، ولكنه يملك أعظم سيرة ذاتية عرفها تاريخ التوظيف. إنه موسى عليه السلام يوم وقف على ماء مدين. نتحدث اليوم عن القوي الأمين. فما هو هذا المعيار المزدوج الذي تقوم عليه حضارات الأمم ونجاحات المؤسسات؟ وكيف يكون نقص إحداهما معول هدم لأي مشروع مهما عظم؟ حين نقلب صفحات سورة القصص نجد مشهدا ينضح بالفراسة والحكمة. فتاة تعود إلى أبيها الشيخ الكبير لتقدم له تزكية مختصرة جامعة لشاب غريب سقى لهما. يقول الحق تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. تأملوا هذين اللفظين القوي الأمين، إنهما الركنان اللذان لا يقوم استخلاف في الأرض إلا بهما. القوة هنا ليست مجرد العضلات التي رفعت الصخرة عن البئر، بل هي في لغة الإدارة الحديثة الكفاءة والمهارة والقدرة على إنجاز العمل بدقة وسرعة. العامل القوي هو الذي يملك خبرة مهنته، سواء كان مهندسا يتقن حساباته، أو طبيبا يبرع في تشخيصه، أو راعيا يعرف مسالك الشعاب. ولكن القوة وحدها إن تجردت من الضمير تحولت إلى بطش وخيانة مخفية. لذلك جاء الركن الثاني المتمم، الأمين. موسى كان أمينا حين غض بصره عن الفتاتين، وحين مشى أمامهما لئلا يرى خطواتهن. الأمانة هي الرقابة الداخلية، هي الوازع الذي يمنع العامل من أن يقصر في عمله إذا غاب عنه مديره، وهي الصدق في البيع والشراء وحفظ أموال الناس. لقد لخصت هذه الفتاة الصالحة علم الموارد البشرية في آية واحدة: إن خير من يتولى المسؤولية ليس الأقرب نسبا ولا الأكثر تملقا، بل هو من اجتمعت فيه صلابة الكفاءة وطهارة الأمانة. ومن قصة موسى عليه السلام إلى سيرة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان التجسيد الأعظم لهذه المعادلة قبل النبوة وبعدها. تذكروا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. لما عاد إليها غلامها ميسرة، لم يصف لها فقط أرباح القافلة، بل وصف لها قوة محمد في عقد الصفقات وأمانته العظيمة في حفظ رأس المال. لقد تمثلت فيه كفاءة التاجر الخبير ونزاهة النفس الرفيعة. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن رأت فيه القوي الأمين، فاختارته لنفسها زوجا وسندا. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على امتلاك أسباب القوة في كل مجال، فقال في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة هنا كلمة جامعة تشمل قوة الإيمان وقوة البدن وقوة الفكر وقوة الاقتصاد وقوة الصنعة.

0: المؤمن الذي يتقن مهنته فيستغني وينفع أمته هو عند الله أحب من المؤمن العاجز الذي يكتفي بصلاح قلبه لكنه يمد يده للناس أو يفسد العمل بجهله. الإسلام لا يحترم الضعف أو الدروشة السلبية، بل يدعو إلى مؤمن فاعل منتج قوي يعمر الأرض بيده ويرفع لواء الحق باليد الأخرى. وإذا نظرنا في سير الخلفاء والصحابة نجد هذا المعيار يتجلى في فلسفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار الولاة والعمال. كان عمر يعاني دائما من البحث من الرجل الذي يجمع المعادلة الصعبة، فكان يرفع يديه إلى السماء مناجيا: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وخيانة القوي. يا لها من صرخة إدارية تدوي عبر القرون. عمر كان يرى أن الأمين الذي يخاف الله ولكنه ضعيف الإدارة أو تنقصه مهارة القيادة سيضيع مصالح الناس بعجزه، وأن الرجل القوي ذا الدهاء والخبرة إن كان خائنا فاجرا سيدمر المجتمع بظلمه واستغلاله. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث قائدا لتأمين الأموال مع أهل نجران قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الصحابة كلهم، فاختار أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة جمع بين صرامة القائد العسكري وتقوى الزاهد الورع. إن السلف الصالح أدركوا أن تولية العاجز خيانة وتولية الخائن كارثة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه العظمة إلى واقعنا اليوم، إلى مقابلات العمل وشركاتنا ومصانعنا. نحن نعيش في زمان باتت فيه السيرة الذاتية تمتلئ بشهادات القوة من تدريب ولغات ودورات مهنية، وهذا مطلوب محمود. لكن التحدي الحقيقي الذي تنهار بسببه كبرى الشركات هو: أين صفحة الأمانة؟ الخلل في واقعنا يحدث عندما نوظف القوي الذي لا يخاف الله فيختلس المال أو يفشي سر المهنة أو يتعالى على زملائه أو يسرق منجزات الآخرين، أو عندما نوظف الأمين غير المؤهل مجاملة لصلاحه أو قرابته فيفسد العمل بجهله. والإسلام لا يرضى بهذا. إلى كل صاحب عمل: اجعل معيار القوي الأمين عينك التي تبصر بها. وإلى كل موظف وعامل: لا تكتفي بنيتك الطيبة وصلاتك في المسجد لتقول أنا عامل صالح، بل جود عملك وطور مهاراتك وتعلم كل جديد في تخصصك لتكون قوية، ثم توج تلك القوة بمخافة الله في وقت العمل وموارده لتكون أمينا. هكذا وهكذا فقط تكون قد حققت شرط الاستخلاف وبنيت كما بنى أنبياء الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن قيمة المرء في إسلامنا ليست بالدعاء المثالية، بل بالجمع بين كفاءة الجوارح ونقاء السرائر. الأمة التي تمتلك أبناء أقوياء أمناء هي أمة محفوظة برعاية الله، قادرة على اختراق الصعاب كما استطاع موسى أن يخترق صحراء مدين بيقينه ومرؤته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا قوة في الحق وأمانة في السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن حسنت كفاءتهم فنفعوا الدنيا وطهرت ضمائرهم فأمنوا في الآخرة، وبارك لنا في معايشنا كلها. طابت معايشكم بالقوة والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يواظبون على متابعة هذا البرنامج الشائق حوار وأنوار. يتواصل الحديث عن طرق السعادة، سبل وطرق السعادة الموصلة إلى السعادة طبعا الدنيوية والأخروية. كنا في اللقاء السابق تكلمنا كيف يكون المال طريق للسعادة في الدنيا والآخرة لمن من الله سبحانه وتعالى عليه بالمال. طبعا ما هي الشروط التي تكون في هذا المال؟ حتى ذكرنا الشرط الأول أستاذنا الفاضل، ذكرت أنت الشرط الأول أن يكون هذا المال مال حلال. هل لك أن تكمل أستاذنا الفاضل الحديث في هذا الجانب؟
2: نعم، ليس حراما أن يجمع الإنسان المال إذا كان سيخرج زكاته، وإذا كان يتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. المشكلة أن الإنسان يجمع المال ولا ينفقه في سبيل الله. قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم،
1: هذا وعيد شديد،
2: وما كنتم تكنزون. المال المكنوز هو الذي لا يتصدق منه، المال المكنوز هو الذي لا تخرج زكاته. وليس عيبا أن يجمع الإنسان المال، لأنه طبعا حق مشروع، والإنسان قد يخول في المال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول بصفة أن المال يخوله الإنسان: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فجميل أن يجعل الإنسان المال سبب وسبيل من سبل السعادة الدنيوية والأخروية بمساعدة الناس وبإخراج الزكاة وبالصدقات وبالوقوف والتعاون مع جميع طبقات المجتمع. الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
3: أو إصلاح بين
2: الناس. نعم، يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول أيضا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ابتغاء مرضات الله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان الذي ينفق هذا المال سيكون سببا في سعادته الدنيوية والأخروية. ولا نقول له بأن جمع المال عيب أو حرام إذا كان الإنسان سيؤدي حق هذا المال.
3: بالعكس أستاذنا الفاضل، أنا نحن نرى أن بالفعل الإنسان أن يجتهد في جمع المال، يجتهد في التجارة من باب الحلال، لأنه يفتح له أبواب كثيرة في
2: إذا كانت
3: في الصدقات، في المال أجر، في التبرع مثلا، لكل شيء، تبرع لمساجد، يكون له مفتوح الباب، يعني بخلاف الشخص الذي يكون على قد حاله يعني.
2: نعم، ويستطيع الإنسان أن يدور هذا المال كأن يقوم بفعل شركة من الشركات. نعم. ويشغل فيها الناس، يشتغل الناس ويأكلون ويشربون ويصرفون على عوائلهم من تلك يعني الشركة، وهي طبعا ستكون منفعة للجميع.
3: كيف كان الصحابة الكرام أستاذنا الفاضل يتنافسون فيما بينهم في الصدقات وفي الإنفاق، كما كان بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب حينما يتنافسون في التبرع والصدقات؟
2: نعم، علموا بأن السعادة بأن سعادة المال أن ينفقه الإنسان آناء الليل وأطراف النهار. حتى الإنسان دائما عندما يعطي الناس من ماله ويتصدق يشعر بإيمان ويشعر براحة واطمئنان.
3: نعم.
2: علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويكفي الإنسان الذي يعطي الناس الدعوات التي تأتيه. نعم. من أولئك الفقراء.
3: نعم.
2: من أولئك المحتاجين، بأن ييسر الله له أمره وأن يربح له تجارته وأن يكبت عنه عدوه، فتتبارك تلك التجارة ويتبارك ذلك المال، لأنه سخره فيما يرضى الله سبحانه وتعالى.
3: الخلاصة أستاذنا الفاضل أن السعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتين، إذن هي السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية أستاذنا الفاضل.
2: نعم، والسعادة الدنيوية هي سبيل للسعادة الأخروية. دائما العاصي والمبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى والمسيء والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يعيش دائما في ضيق ويعيش دائما في توتر ودائما في اضطراب، لأنه ابتعد عن المنهج الرباني.
3: نعم.
2: الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذا الوجود. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا يعني أمثلة كثيرة، أن الذين لا يتناهون عن المعروف ولا لا يتآمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر يخسرون الدنيا والآخرة. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو فعلهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
3: نعم.
2: لبئس ما كانوا يصنعون. انظر إلى الجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل حصر الفلاح والنجاح والسعادة الدنيوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة والخير، لأن نشر الفضيلة والخير من الأشياء التي تجعل الإنسان في اطمأنينة وسكون، وتجعل هذا العالم يمشي تدرجيا إلى السعادة الدنيوية والأخروية.
3: الخلاصة أن بالفعل أستاذنا الفاضل أن الإسلام يعني الهدف الأسمى عندما خلق الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان هو سعادته في الدنيا والآخرة، ووجهه خير توجيه كيف يصل إلى سعادة الآخرة. حتى كذلك يعني الاهتمام عندما يوجه الإسلام أن الإنسان أن يهتم بصحته ببدنه، هذا يسوقه إلى السعادة كذلك.
2: نعم أستاذنا نعم ونحن سنتحدث عليه إن شاء الله في لعلنا في اللقاء المقبل.
3: نعم.
2: أن الشكر من

0: من الأشياء التي يجب على الإنسان يتمسك بها، لأن الشكر على النعم من
1: نعم
0: دواعي الزيادة والتوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

فاسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني

بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

بعدهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت

فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذي

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا.

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفولها أعظم في الإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، وابض عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة. والحق في الأول فاتبع عنه. نعم، لا زال الحديث حول هذه الأبيات في صلاة الجماعة، وهذا هو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة. من أي كتاب؟ جوهر النظام في الأديان والأحكام والآداب والأخلاق والحكم، وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية، زين، وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية، باب مستقل بضوابطه. تذهيل وقفنا عند قول الناظم نعم. ما شاء الله ما شاء الله، ضابط حافظ حافظ وابو عليها. ايش الدرس اللي اخذنا في الماضي؟ ما الابيات اللي اخذناها في الدرس الماضي؟ انا الدرس الماضي وقفنا في اي بيت في الدرس الماضي؟ عند قول الناظم لم يعذر المختار
1: خير البشر
0: سائله هو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق فيلزمن فعلها إذا انطلق، وكذلك يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إذا بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهير. وفي قوله لم يعذر المختار خير البشر يشير سائله وضرير البصر إلى إتيان الحديث. وفي قوله والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، فإذا هنا يشير الحديث. من يكون الحديث الأول ومن يكون الحديث الثاني؟
2: نعم. عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم.
0: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. من ذكر رواية مسلم؟ تفضل.
3: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق

0: عليهم بيوتهم بالنار، رواه مسلم.
1: أحسنت. طيب نكمل، واصل نكمل الباب، نكمل هذه المقدمة في هذه الدرس إن شاء الله. وقفنا عند قول الناظم: واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. قوله واضب عليها، يعني بيتحب على إيش؟ على المواظبة

0: أخذها عادة مستمرة بدون انقطاع. هكذا ينبغي المسلم، وهكذا المؤمن الكيس العاقل الفطن من بأن يواظب على الصلاة الخمس في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ما يتخلف عن أي صلاة من الصلاة الخمس، ما كذاك لما في ذلك من الخيرات والبركات والنفحات، ولما في ذلك من رفع الدرجات وتضعيف الحسنات وتكفير السيئات، ولما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية، وقد تقدم الكلام على هذا أليس كذلك؟ طيب، واظب عليها واتخذها عادة كما كان السلف الصالح، كانوا حريصين كل الحرص على المواظبة على صلاة الجماعة. لو فاتت أحدهم يوم من الأيام صلاة من الصلاة الخلف الجماعة تجد راكب حالني يحزن كثيرا ويتأسف ويندم على ما فات. بسبب إيش؟ بسبب أن لعدم حضوره لهذه الصلاة لصلاة الجماعة. هكذا كان، وهكذا ينبغي المسلم. سمعتم؟ قال بعض التابعين ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا هين في المسجد. هكذا. طيب، واظب عليها، واظب عليها واتخذها، اتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة، من أفضل العبادة. تقدم معكم الأحاديث التي تبين الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن واظب عليها، لمن حافظ عليها. من منك ذكر شيء من تلك الأحاديث؟
1: نعم شيخ. نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
0: أحسنت. من صلى لله 40 يوما في جماعة، وماذا بعد؟ يدرك التكبيرة الأولى، ما يثب خلاف آخر شيء، ها؟ يقبل يصلي ماذا يقول ما فعل، يدرك التكبيرة الأولى. زين، إذا كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم. حديث أبي هريرة أو يعلم الناس من مكمية به. نعم.
2: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه ليتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسن. شكرا. من حديث آخر؟
3: نعم شيخ،
0: في فوق الجامعة. نعم.
3: نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ 27 درجة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: طيب، مرة ثانية حديث معكم، وكذلك حديث كثيرة: واظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة. زين. قال: وصلينها خلف، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعه. آخر آخر مسألة في هذه المقدمة: وصلينها خلف كل بر، يعني حافظ على صلاة الخمس خلف كل بار وفاجر، صلينها خلف كل بر، لكن إذا لم تجد مثلا لم تجد أحد منها الصلاح من الخير، هل تترك صلاة الجماعة وتخلف تقول لم أجد إلا فاجر إلا فاسق؟ لا، واظب عليه مهما كان الأمر. الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسد. الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد أحد. ما تخلى عن صلاة الجماعة لأجل الإمام، أن يكون الإمام فاسق وكون كذا وكون كذا. وكذلك فالإمام جابر بن زيد كان يصلي خلفه، خلف الحجاج وخلف مين أيضا؟

0: كعب بن زيد جابر يصلي زين خلف من؟
1: زياد.
0: خلف زياد الجائري المظلم زين، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله زين. شيخ ذكر أن قال ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا حبلي. الشيخ صاير في العجوزة قال وكون أخي مصليا منفردا، وكون أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشد، كون أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشد. الشيخ قال ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبع عنه. هي السنة، سنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة جائزة خلف كل ضار وفاعل، بارك فيها ما يفسدها. نعم. قال أبيات وصل ينهى، قال
2: وصل ينهى خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعنه.
0: في الأول قبل الحق في الأول، في القول الأول، هي القول الأول
2: أصلي
0: أنا أصلي أنا خلف
2: كل بر،
0: لأنه مخالف للسنة. يشير للسنة، أي سنة ذي؟ قوله
2: قول النبي صلى الله عليه
0: وسلم
2: خلف كل الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسده.
0: طيب قوله يعني ولا تمل لمن يقول صلي، ولا تمل لمن يقول صلي شيء لا شيء. نعم. إذا قول من نعم
2: الشيخ
0: قال
2: وكن أخي مصليا منفردا إن لم تجد ذا ثقة قد رشد.
0: أحسن شكرا. على كل حال مقدمة انتهت. من يكتب حفظ الأبيات ممكن نكتب معكم نناقش في بعض المسائل، وبعد ذلك ننتقل إلى الفائدة التي سنختم بها هذا الدرس. من يكتب حفظ الأبيات؟
2: نعم شيخ
0: تفضل.

0: ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي، لأنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبعنه.
1: أحسنت. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاءه بالطهرة. يشير إلى أثرهم، ما هو الأثر وعمن يروى هذا الأثر؟
2: نعم.
3: قال سعيد بن المسيب: من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عباده.
1: عباده. وروي مرفوعا في كتاب الأثر، روي مرفوعا في كتاب،
3: في كتاب إحياء
1: علوم الدين. طيب، وعدناكم بأن نختم هذا الدرس بفائدة هي

0: عدة أبيات نأتي بالأبيات بعض ونقف بعد ذلك نقف عندها. جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي سحب. جنازة كسوف أو عيدان تروح، والمتر في رمضان كذا في الاستسقاء، لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد أقلت فيه أن تعاد ما قد صليت للشك فيها، وكذا إن نسيت حتى مضى الوقت فراد صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر وظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تشتكل، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكون ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكون لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرم. عندك بطل أبيات الحواري؟
1: نعم.
0: فضل هذه الأبيات.
1: جماعة فرض كفاية يجب في الصلوات الخمس والباقي استحب.
0: نعم.
1: جنازة كسوف أو عيدان تروح والوتر في الرمضان، كذا في الاستسقاء لكن في الجمع تكون فيها فرض عين إذ تقع. وكرهت في مسجد قد عقدت فيه وأن تعاد ما قد فسدت، بالشك فيها وكذا إن نسيت حتى انقضى الوقت فرادى صليت. وتركها إذا بدا عذر يصح، كمطر أو ظلمة لا تتضح، أو برد أو حر شديدين، وأن تهب ريح لا تكاد تستكن، والضيف إن بودر بالإكرام، والعيش إن أحضر للصوام، ومن يكن ذا علة تمنعه أو خاف ما لم يستطع يدفعه، نحو غريم لم يجد وفاءه، ونحو جبار يرى اتقاءه، ومن يكن لهذه تجشما أو بعضها حاز العلا والكرما.
0: أحسنت. مبطل الأبيات هذه إن شاء الله سنقف عندها في الحلقة الآتية. زين، يكون البيت مضبوطة معكم فيها فوائد متعددة، سنقف عندها وقفات خفيفة إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى الفصل، أو ننتقل أيضا إلى تتم في الاستدراك يتعلق بصرف الجماعة. زين، لكن كل الأبيات كلها مضبوطة معكم. من حفظ المتون
1: حاز
0: الفنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف نحو اشتغال بإصلاح النفس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل في إشراقة الضياء منارة رجاء في لجة الظلماء. ما أروع ما يلفت القرآن الكريم النفوس إليه من التسامي إلى الاشتغال بإصلاح الذات قبل الاشتغال بالآخرين وخصوصياتهم وأحوالهم. فالمؤمن على وعي أن أعظم مشروعات حياته هو قلبه الذي بين جنبيه، وأن مسؤوليته الأولى التي سيسأل عنها ويحاسب يوم القيامة هي نفسه، وليس بما لدى الناس من النوايا والخفايا والأسرار والشؤون الخاصة. فنحن في زمن تكثر فيه الوسائل التي تتيح الاطلاع على حياة الآخرين، ما ولد عادة لدى البعض تتمثل في تتبع أخبار الناس والتعليق على حياتهم الخاصة. ونتعلم في ظلال مراشد ديننا أن من نعم الله أن يشتغل الإنسان بنفسه وبعبادته وطاعاته وبناء أخلاقه وترسيخ قيمه وتنمية علمه وتوسيع معارفه وتطوير مهاراته وصقل قدراته وملاحقة ما ينفعه في دينه ودنياه. نعمة تستوجب شكرها، فكل لحظة يقضيها المرء في تزكية نفسه إنما تقربه من رضا ربه، وكل سعي في إصلاح ذاته هو رافع لقدره، وكل مسلك يسلكه في العناية بقلبه تثمر سكينة وطمأنينة واستقرارا نفسيا. أما مسالك الاشتغال بتتبع أخبار الآخرين وتحليل تصرفاتهم وقراءة نواياهم والاطلاع على أحوالهم والتفتيش في خصوصياتهم، فهي أبواب تتجنبها النفوس المؤمنة ويدعوها إيمانها إلى الانصراف عنها وصون النفس عن الوقوع في سبلها. فهي أبواب تفضي إلى آفات نفسية فتاكة كالقلق وسوء الظن، وفيها استهلاك للأعمار فيما لا يعود بنفع ولا ترجى فائدة. وفي المقابل يجنح البعض بانحرافه إلى نشر بعض أحواله وخصوصياته ويومياته تفاخرا وحبا للظهور وطلبا للاهتمام وإغاظة للبعض وتأثرا بثقافة المشاركة المفرطة. ومراشد هذا الدين الحنيف داعية إلى غض الطرف عن معايب الناس وستر عيوبهم، كما جاء النهي عن التجسس والغيبة ومجانبة آفات التفاخر والتباهي وإيذاء الآخرين بما يبث وينشر، ليبقى المجتمع طاهرا طهارة تبدأ من قلوب طاهرة، فلا تفتيش عن الخفايا ولا أحكام تبنى على الظنون ولا سعي لإظهار ما ينبغي التحفظ عليه وكتمانه. فما أجمل النفوس المؤمنة تظهر عليها علامات التوفيق الرباني في حياة على رؤية واضحة ورسالة شريفة ولحظات عامرة بالسعي نحو غايات نبيلة. نفوس مشغولة بما يفيد وينفع ويرفع، لا فراغ للتطفل والفضول بأخبار الآخرين وأحوالهم وحرماتهم الشخصية. فقرب المرء من ربه يجعله في حالة اشتغال بإصلاح نفسه وتقويمها ليرى عيوبه ذات أولوية بالنظر والعلاج من عيوب سواه، فيراقب نفسه قبل أن يفكر في مراقبة غيره، ويحاسب نفسه قبل أن تسول له نفسه بمحاسبة الآخرين، جاعلا همه الرحيل عن الدنيا بقلب سليم وليس بقوائم أخبار الناس وأحوالهم وشؤونهم. أبي يثابر كي ينجح، يرى في مراق العلا مطمحا، يبيت الليالي شغوفا به فيسعى بحب إذا أصبحا، ويصلح في نفسه عيبها، ومن أصلح النفس قد أفلح. فهيا بنا لله ربنا مع من عمر وقته بطاعته تعالى، لتمتلئ حياته بركة ويسلم صدره ويستريح قلبه ويفوز بخيري دنياه وآخرته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

أكون أول من ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم

ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 16 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: لتفتروا على الله الكذب. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحرف الجر اللام، فإن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر اللام؟ لا تقول ذلك لتفتروا على الله الكذب. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر اللام والفعل تقول، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل تقول، وبذلك تعلق لامان بالفعل تقول، وجاز أن يتعلق لامان بالفعل تقول لاختلافهما معنى وإن اتحدا لفظا، فاللام الأولى وهي لما تصف ألسنتكم الكذب لام البيان، واللام الثانية وهي لتفتروا على الله الكذب لام التعليل، ولذلك جاز أن يتعلق حرف جر اتحدا لفظا بعامل واحد لأنهما اختلفا معنا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتعليل، والمعنى لأن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ويجوز فيها أن تكون للتنبيه على أهمية الخبر. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وصلة الموصول يفترون على الله الكذب، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفترون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، على الله جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. واسم الله اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل يفترون، يفترون على الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يفترون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يفترون. الكذب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به للفعل يفترون، والجملة الفعلية يفترون على الله الكذب جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول الذين في محل نصب في هذا الموضع. وخبر إن لا يفلحون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يفلحون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يفلحون في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 17 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل، يجوز أن يكون المعنى ذلك متاع قليل، ويجوز أن يكون المعنى لهم متاع قليل، وبذلك يختلف إعراب كلمة متاع. فعلى جعل المعنى ذلك متاع قليل تكون كلمة متاع خبرا لمبتدأ محذوف، فنقول في الإعراب متاع خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قليل صفة لكلمة متاع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وعلى جعل المعنى لهم متاع قليل تكون كلمة متاع مبتدأ، ويكون الخبر محذوفا، وعلى هذا نقول في الإعراب متاع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكلمة قليل صفة للمبتدأ وهو كلمة متاع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. وهذه الجملة وهي الجملة الاسمية، سواء جعلنا المحذوف الخبر أو جعلنا المحذوف المبتدأ، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولهم عذاب أليم، جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أليم صفة لكلمة عذاب، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لهم عذاب أليم جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 18 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. هذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها بالواو من باب نسق آخر الكلام على أوله، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من على واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول هادوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. هادوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذه الجملة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وحرف الجر على متعلق بالفعل حرم، حرمنا على الذين هادوا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل حرمنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل حرمنا. حرمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول في الإعراب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام حرمنا الذي قصصناه عليك من قبل. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام حرمنا شيئا قصصناه عليك من قبل. ونعرب ما على هذين الوجهين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض.

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حيال الآية التي تحمل الرقم 29 بعد 100 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تحمل دعوات إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، تلك الدعوات المستجابة من الله إذ جاءتا من قلبين منيبين.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أعتقد أننا أعربنا هذا الجزء من الآية وأوضحنا المراد من كلمة وابعث ومن كلمة الرسول، وأن هذا الأمر أمر دعاء بتضرع منهما لربهما.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم، ضمير الهاء هنا إلى أي شيء يعود؟
0: فيهم منهم ضميران يعودان إلى معاد واحد، يعودان إلى الذرية، لأن الذرية وإن كان لفظها مفرد فهي جمع، لأن الذرية الأولاد الكثر، والذرية تطلق على البنين وعلى البنات، بدليل قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وقال أيضا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى بن مريم، ومريم من ذرية موسى بل من ذرية إبراهيم عليه السلام، فدل هذا على أن الذرية تطلق على البنين وعلى البنات، لأن عيسى ليس من ذرية إبراهيم ولا من ولده، بل هو ولد ابنة من ذريته.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تحدثنا لماذا عبر في هذه الآية بهذه المفردة فيهم بدلا من قوله تعالى ربما وابعث إليهم؟
0: جميل، وابعث فيهم رسولا منهم، لم يقل إليهم حتى لا يكون خاصة فقط. قال سبحانه وتعالى على لسان نبييه ربنا وابعث فيهم بدل إليهم، حتى لا يكون هذا الرسول خاصا لتلك الذرية ولتلك الأمة فحسب، وإنما يكون الرسول فيهم إليهم وإلى غيرهم، هو رسول فيهم، كما قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
1: فيهم رسولا منهم.
0: فالصحابة هم المؤمنون المعنيون بهذا، ولكن الرسول فيهم وليس إليهم خاصة، بل إليهم وإلى غيرهم. وقال كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي وفي قراءة من أنفسكم، من أنفسكم أي منكم أيها البشر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا، لماذا جاءت رسولا هنا منكرة؟
0: الرسول، نعم، كلمة مفردة نكرة، أولا للتعظيم، فالتنكير قد يراد به التعظيم ويراد به التحقير ويراد به التهويل ويراد به الإفراد، ولعل المقصود من هذا الإطلاق هنا رسولا بتنكير المقصود رسولا عظيما، وفعلا جاء أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى ربنا وابعث هنا أمر، فما نوع هذا الأمر وكيف يصاغ كونه أمرا من مخلوق لخالق جلت عظمته؟
0: الأمر هنا وإن كان بصيغة الأمر ولكنه دعاء، فإذا ورد الأمر من مخلوق للخالق سبحانه قلنا عنه إنه دعاء، وإن كان بصيغة الأمر، إذ صيغة الأمر تارة تكون دعاء كما هنا من العبد لخالقه، وقد تكون التماسا من المساوي لمن يساوي، وقد تكون أمرا خالصا من أعلى إلى أدنى، وقد أوضحنا ذلك مرارا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المقصود بهذا البعث وكيف يكون؟ ولماذا لم يعبر مثلا بقوله تعالى وأرسل؟
0: المقصود بالدعاء بالبعث الدعاء بإرسال رسول يتلو الآيات ويزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق المسببات بأسبابها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أو إجابة لهذه الدعوة، فهو من دعوات إبراهيم عليه السلام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ولكن ما الباعث على هذا السؤال ربنا وابعث فيهم؟
0: رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. الباعث لهذا الدعاء أن الحكماء والفضلاء وأهل الحق دائما يحبون أن يستمر هذا الحق وأن تستمر هذه الحكمة وهذا الفضل، فلا يكون مقصورا عليهم، وذلك من شأن الدعاة المصلحين، فهم يجاهدون كل المجاهدة أن يستمر هذا الحق الذي معهم والحكمة التي عندهم وهذا الصلاح في ذريتهم وفي غير ذريتهم، ولذا صدر منهما هذا السؤال وابعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآية.
1: كما كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله.
0: نعم، ولأهل مكة حينما سأله ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة، فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله. والواقع أن الدعاة إلى الله بتآليفهم وبدعواتهم وبمواعظهم وببذل جهودهم، كل ذلك محبة منهم أن يستمر ما لديهم من حق في أصلابهم وفي ذرياتهم وفي غير ذرياتهم من الأمة، وهكذا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى وابعث فيهم رسولا منهم، ألا يعد هذا القول منهم اشتراطا من خلال النبي إبراهيم عليه السلام؟
0: ليس هذا اشتراطا، وإنما ذلك دعاء أن تكون هذه الرسالة من الذرية تشريفا لهذه الذرية. وفعلا جاء الأنبياء متتابعون من هذه الذرية الطيبة، فإسماعيل أبو كثير من الأنبياء، وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، أبو أنبياء كثيرين جدا في أمة إسرائيل. فهذا الدعاء أولا فيه شمول الذرية بالخيرية وبالفضل باعتبار الذرية امتدادا للنبيين، ثم بعد ذلك قال فيهم، أي فيهم ليس خاصا بهم، ولكن إذا كانت الذرية مشرفة برسول وبنبي طبعا فذلك تشريف للآباء والأجداد.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، كنت أود أن يستفيض حديثنا حول هذه الآية، ولكن لضيق الوقت نرجئ ما تبقى من بيان معانيها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات متابعي هذا البرنامج الكريم، دروس وعبر من مشهد قرآني، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ونحن في سورة الشعراء، ومع هذا الدعاء الإبراهيمي الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة: الذي خلقني فهو يهدين

والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمع الفاضل، لننظر في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الناس قد يحسنون الظن بالإنسان، قد يكون حسب الظاهر يترقى في المرتبة والمنزلة، ولكن هذا الترقي ترقي كاذب، ترقي وهمي. لذا كان من دعاء سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق. ودعونا أيها الإخوة والأخوات نقف عند هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله تعالى، كما رواه أيضا جمع من أئمة الحديث، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاع بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بها، بينما مدعم يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب، سهم طائش يعني، إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من النار. فانظروا كيف ترقى مدعم من كونه خادما لرفاع بن زيد إلى أن كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ترقى حسب الظاهر فكان في وطنه إلى أن كان مسافرا في خدمة الدين. بل العجيب أن طريقة موته حسب الظاهر شهادة في سبيل الله، فلم يأتي ذلك السهم إلا وهو يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس حسب الظاهر فرحوا له، فرحوا لأخيهم المسلم، فقالوا هنيئا له الجنة. ولكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: لا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تنلها المقاسم. شملة قطعة من القماش أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعرف بعض المغيبات، فيبين مصير مدعم، لأن مدعم لم يكن صادقا في صلاحه، لم يكن صادقا في استقامته في منهجه. فعلينا أن نأخذ من هذا العظة والعبرة ليكون كل واحد منا صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه في سيره إليه. وكم من إنسان هناك تحت الثرى يثني عليه الناس خيرا، ولكن هذا الثناء وهذا الإطراء هو نصيبه فقط من عمله الصالح، كما في الحديث الشريف.